0: الناس.
1: وختاما نسأل الله القدير أن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وأن يسكننا به الظلل، ويلبسنا به الحلل، وييسر العمل به على الوجه الذي يرضيه. وتقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في مؤسسة اليمامة ومركز البيان بصنعاء، هاتف 216-595، صندوق بريد 12361، جوال 717-46-391، البريد الإلكتروني اليمامة@yemen.net.ye. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى المؤسسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في برنامجكم بالأمل حياتنا أجمل. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش مع الأمل مع موسى الرضيع عليه السلام. موسى عليه السلام مثال من الأمثلة الكبرى التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والتي نحيا من خلالها بالأمل. موسى عليه السلام واجه طاغية عصره فرعون. فرعون كأحد الطغاة في ذلك العصر أذل بني إسرائيل الذين كانوا قد تكاثروا في مصر بشكل كبير بعد مقدمهم مع يعقوب عليه السلام أيام يوسف عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نحن لن نخوض في تفاصيل قصة موسى عليه السلام، إنما نقف عند بعض المشاهد التي تؤكد لدينا مسألة الأمل وتجعلنا نعيش الأمل بكل تضاعيفه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن فرعون بأنه طاغية العصر، وفرعون هو لقب لكل متسلط في ذلك الزمان وليس اسما علما لشخص بعينه، يقول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعزة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، فكيف تتحقق في ظل هذا الظرف الذي فيه تسلط لأحد الطغاة وليس للطرف الثاني المستضعف أي عامل من عوامل القوة؟ أسرف فرعون في القتل، وما سبب إسرافه في القتل؟ هذا شأن فرعون، شأن الظالم الذي يريد أن يبطش بالرعية المظلومين، بالرعية الذين لا يمتلكون أي عامل من عوامل القوة حتى يزيد في إذلالهم. هذا جانب من الجوانب. وبعض الآراء أو الآثار تذكر بأن فرعون رأى في منامه رؤيا أن نارا من نحو بيت المقدس تأتي وتدخل مصر فتحرق بيوت المصريين وتترك بني إسرائيل، فاستشار زبانيته واستشار المفسرين للرؤى، فقالوا له أن ولدا من بني إسرائيل يولد يكون على يده زوال ملكه. نحن في حقيقة الأمر لا نهتم بسبب التقتيل سواء كان هذا أم ذاك، لكن الحاصل أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل، وكان يستحي أن يبقي البنات أحياء لغرض الخدمة. الأبناء يقتلون فتضعف رجالات بني إسرائيل، والبنات يعيشن في ذل، وبقية الرعية كذلك في إذلال كبير. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذا الشعب المؤمن في ذلك الوقت أمام طغيان وكفر فرعون في ذلك الوقت، فأراد أن يرفع عنهم هذا البلاء. فإذا بأم موسى تحمل بموسى، مع الأيام يكبر الحمل في بطنها، وفرعون يقتل الأبناء الذكور، فماذا تصنع أم موسى في ذلك؟ مكثت في بيتها، فلما جاء وحان وقت ولادتها وولدت ولدا ذكرا هالها الأمر وخافت خوفا شديدا من فرعون، لأن مصير هذا الولد سيكون القتل، هذا الولد سيكون مصيره القتل، فماذا تفعل أمه إذن؟ يأتي إلهام وإيحاء من الله سبحانه وتعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عجبا، أم موسى تخاف على موسى من فرعون، وإذا بالأمر يأتي من الله سبحانه وتعالى إيحاء لأم موسى تستجيب له كلمحة أمل، كبصيص أمل، لأنه مقتول لا محالة.

جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بهذا الإيحاء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان. من أبلغ آيات القرآن الكريم، احتوت على أمرين ونهيين وبشارتين. يا الله، هل بالإمكان أن أم موسى ستضع وليدها في تابوت وتلقيه في اليم؟ نعم، هكذا فعلت. لماذا؟ لأنه بصيص الأمل الوحيد لنجاة موسى عليه السلام من يد فرعون الذي على يده الهلاك المحقق. وهنا نقف في حقيقة الأمر وقفة، أن الإنسان إذا وجد بصيص أمل، شيئاً منفذاً صغيراً من الأمل، ينبغي عليه أن يتجه إليه ولا يستسلم ولا ييأس من النجاة. تضع الأم وليدها في هذا اليم، وإذا باليم يأخذ موسى الرضيع الذي لا حول له ولا قوة، لا يمتلك من عوامل القوة شيئاً، لا يزال طفلاً رضيعاً صغيراً موضوع في تابوت ليس له من الأمر شيء. يأخذ هذا البحر التابوت بأمر الله سبحانه وتعالى، يحتضنه بأمر الله سبحانه وتعالى، يكرم وفادته بأمر الله سبحانه وتعالى. فتشعر أم موسى شعوراً غريباً، كيف لها أن تضع وليدها في هذا التابوت ولها الحق أن تشعر؟ إنها أم في آخر الأمر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء في الدنيا إلا من موسى عليه السلام. من شدة قلقها وفرط خوفها يقول الله تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. هنا نقف وقفة تدبر. أم موسى مع ثقتها بالله سبحانه وتعالى، وبأن الله لن يخيف رجاءها، وبأن ذاك الهاجس وهذا الإلهام الذي أتى لها في وقت الضيق وفتح لها طريق أمل بإذن الله سبحانه وتعالى لن يخيب مطلقا. ولذلك جاءت لأخته لتكلفها بمهمة البحث عن موسى الرضيع. بإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل وإياكم قصة موسى الرضيع، وكيف نما معه الأمل، وكيف عاد إلى أمه سالما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
10: يا صباح الخير والأنوار على كل المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. وفي كل صباح تسكننا تساؤلات كثيرة، ونحن نتأرجح بين الماضي والمستقبل وبين منطق العقل ودهاليز القلب. أرواحنا في زحام هذه الحياة تبحث دائما عن بصيص أمل يكبر في عيوننا، ونستفسر بحيرة كيف آل بنا المطاف إلى هنا، وأين هي ذواتنا ومبادئنا التي طالما قدسناها. صحيح مستمعينا الكرام، الحياة محطات، وكثيرا ما نمر بالخيبات وننتقل من خذلان إلى خذلان حتى نفتقر أحيانا للاستقرار والأمان. ولكن هل وجدنا في هذه الدنيا لنظل نصارع البقاء وفي ريح العذاب نطحا؟ بالطبع لا، فلا يجب أن نتوه عن أنفسنا ولا أن ننساق وراء مخاوفنا دون وعي. فالإنسان قادر دائما على استعداد توازنه مهما طال الصراع العميق داخله. بالتأكيد وها هو الصبح على ظلام الليل يتمرد، وها هي الطيور من جديد تزقزق وتغرد، وها هي خيوط الشمس تنثر الأمل في بقاع اليأس والألم. اسمعوا للأحلام وهي تناديكم في هذا الصباح وتقول: أنا على قيدكم أحيا، فلا تتركوني في منتصف طريق، ولا تركنوا لكذبة المستحيل، فهي سلاح الضعفاء ضد المثابرة والسعي. ما دمتم قد أصبحتم في نعمة وعافية وستر، فاتركوا عنكم هواجس الأمس وانظروا إلى النصف الممتلئ من الكأس. نعم، قم واقتل بإرادتك وعزمك أصنام الجهل واليأس. تأمل في هذا الكون وفي عظم عجلة دورانه، تأمل الطبيعة وخذ من السماء صفاء الذهن، ومن البحر الغزارة في الفكر، ومن الشجر الثبات والصمود، وحتى من النمل تعلم السعي الدؤوب. انفض غبار اليأس عن قلبك كلما تنفس الصبح، وهيئه لاستقبال أمل جديد وبه تشبث. تذكروا دائما أن الحياة لا تعترف إلا بالأقوياء. الأقوياء هم من لا يخضعون للضعف، يبحثون عن مواطن القوة ولا يقفون على أطلال الخيبات والعقبات، ولا يكومون أعذارهم على علاقة الظروف والعجز، فيصادقون الفشل ويصبح لهم ظلا ورفيقا. هم يضعفون في لحظات، لكن هذا الضعف لا يطول، فسرعان ما ينطلقون منه كشرارة نحو الهدف بهمة وعزم. يتفهمون أحزانهم وآلامهم، لكنهم لا يحترمونها ولا يدللونها، بل يطردونها بكل ما أوتوا من تحد وطاقة. هيا بنا معا نعانق الصباح ونحتضن الأحلام والأمنيات ونخرجها من قوقعة الظلام. هيا بنا ننفض كل الجراح أو كل الجراح عن وجه الفلاح، ونمضي بتفاؤل في دروبنا، وننظر أينما حللنا عبق النجاح. الصباح يبدأ حين نفتح نوافذ قلوبنا لليقين، ونمضي نحو أهدافنا دون التفات للخلف. اشربوا قهوتكم الصباحية بحب وتفاؤل، واجعلوا من هذا اليوم بداية جديدة لقصة نجاحكم مستمعين الأعزاء. إذن أسعد الله صباحكم من جديد مستمعين الأعزاء. سأرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

يا مرحبا من جديد مستمعينا الأعزاء، وإلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. هناك علامات تدل على تدهور صحتك النفسية، حيث مع ازدياد ضغوطات الحياة واحتدام المنافسة في شتى المجالات، أصبحت صحة الإنسان النفسية معرضة للضرر أكثر من أي وقت مضى. فبينما يتم التركيز في الغالب على جسم الإنسان، يتم تجاهل أهمية الصحة النفسية والعقلية وعدم الاهتمام في كثير من الأحيان بالإشارة التي تدل على وجود مخاطر. ونقل موقع دويتشا فيلا عن مجلة فيتال الألمانية أن هناك 4 علامات تدل على تدهور الصحة العقلية، حيث يجب التصرف بسرعة من أجل احتواء الأمر ومنع تطوره إلى الأسوأ. أولاً، الانعزال. يأتي الانعزال على رأس قائمة هذه العلامات، ففي حال كانت صحة الشخص العقلية تعاني من ضغوط مستمرة، فإنه غالباً ما ينعزل عن محيطه ويتجنب المواقف الاجتماعية، عدم القدرة على مقابلة العائلة والأصدقاء التي يحتمل أن تكون مرهقة حسب مجلة فيتال. كذلك ردود الفعل العاطفية السريعة، حيث تشير مجلة فيتال أن من لديه اضطراب في صحته العقلية لا يجيد في كثير من الأحيان التعامل مع عواطفه أو مشاعر الآخرين، فحتى الأشياء الصغيرة تجعله عاطفيا وغاضبا بشكل مفرط. أيضا، مشاكل النوم. في كثير من الأحيان يؤثر الضغط النفسي على مدة وجودة النوم، والذين يعانون من عدم التوازن العقلي غالبا ما يعانون أيضا من مشاكل في النوم كصعوبة النوم أو الاستمرار في الاستيقاظ، فهي كلها علامات تشير إلى أن الصحة العقلية تحتاج إلى رعاية أفضل. ومن المشاكل أيضا المشاكل الجسدية والألم، فهي العلامة 4 من المشاكل الجسدية التي يتسبب فيها الإجهاد النفسي والمخاوف والإرهاق، حيث أوضحت مجلة فيتال أن ضغط الدم مثلا يرتفع بسبب الإجهاد وتتسارع ضربات القلب بسبب الخوف. وأضافت أنه في حال أصبح الإجهاد النفسي مستمرا، فإنه يمكن أن يتسبب في مشاكل جسدية مزمنة مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو الألم. إذا مستمعينا، نأتي إلى نصائح لتحسين الصحة العقلية. في المقابل، أشار موقع Mental Health أن هناك مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة التي يمكن اتباعها من أجل تحسين الصحة العقلية للشخص. من هذه النصائح، تتميز الطبيعة بتأثيرها الهادئ علينا، وتساعد على الشعور بالهدوء والأمل، وتخفف من الشعور بالوحدة، وينصح بأخذ نفس عميق في الطبيعة من أجل تعزيز التواصل مع محيطك الطبيعي حسب المصدر. كذلك من هذه النصائح، التحدث مع أنفسنا بلطف. من المهم أن نتحدث مع أنفسنا بلطف، فهذا الأمر يساعد كثيرا على شعورنا بالارتياح. ومن النصائح كذلك الحصول على الدعم. من بين النصائح لتحسين الصحة العقلية هي التحدث إلى شخص تثق فيه من أجل الدعم. قد يجد الشخص صعوبة كبيرة في إخبار الشخص الآخر ما يشعر به، لا سيما أن الكثير منا تعلم إبقاء ما يشعر به بداخله ويحاول تجاهل المشاعر المؤلمة. حيث أفاد موقع Mental Health أن مجرد التحدث عن أشياء ما مع شخص محل ثقة يمكن أن يساعد على الشعور بالراحة. إذا مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة التنمية الذاتية. عادات تدمر احترامك لذاتك. مستمعينا الأعزاء، تغيير عادات ترسخت في سلوكياتنا منذ الطفولة صعب، لكن يمكن تغيير طريقة تفكيرنا كبالغين، حيث تقلل بعض العادات من تقديرنا واحترامنا لذواتنا. وهذه العادات غالبا ما تترسخ لدى المرء منذ الطفولة، خاصة لدى أولئك الذين نشأوا في بيئة أسرية لم يتوفر فيها حب الذات. غالبا ما يمرر الآباء الذين لا يحترمون ذواتهم عادات معينة لأطفالهم تمنعهم من حب ذواتهم وقبول أنفسهم، في حين أنه من الصعب تغيير العادات التي ترسخت في سلوكياتنا منذ الطفولة، فإنه يمكن تغيير طريقة تفكيرنا كبالغين. وفي تقرير نشرته مجلة رينكون الإسبانية، قالت الكاتبة جينيفر: إدراك هذه العادات يمثل الخطوة الأولى نحو التخلص منها وتطوير احترام الذات. فما العادات التي تدمر احترام الذات؟ أولاً، الاعتقاد بأنك شخص غير مؤهل. من الضروري أن يصغي الإنسان إلى نفسه. ماذا تقول لنفسك؟ هل تخبرها غالباً بأنك لا تستحق أي شيء، أو أنك لا تملك الصفات اللازمة لتكون شخصاً ناجحاً؟ هذا الحوار الداخلي الذي ربما نقله إليك شخص ما يؤدي لتشويه صورتك الذاتية وإغلاق الأبواب أمام الفرص. ينبغي أن تتذكر دائما أن الجميع لديهم نقاط قوة وضعف، لذا فإن الأمر يتعلق ببساطة بإيجاد إمكانياتك وتطويرها. كذلك لعب دور الضحية باستمرار. يواجه الأشخاص الصعوبات التي تعترضهم أو تتعرض لهم بطرق مختلفة، بعضهم يتعلم منها بينما يشعر البعض الآخر بالأسى على أنفسهم ويلعبون دور الضحية. لكن عليك أن تعرف عزيزي المستمع أن تحميل الآخرين مسؤولية ما يحدث معك لن يزيدك ثقة بالنفس أو يشعرك بالأمان، بل على العكس تماماً. فالوضع الذي تعيشه الآن هو نتاج القرارات التي اتخذتها، ولكن هذا لا يعني لوم نفسك وإنما التحكم في حياتك. التطلع للمثالية يجعلك تشعر أن المهام التي تقوم بها غير مكتملة أو غير مرضية، وأيضاً أن تكون مثالياً أكثر من اللازم. الأشخاص الذين يطمحون لتحقيق الكمال يضغطون على أنفسهم كثيراً، وعادة ما يكون تقديرهم لذواتهم متدنياً لأنهم لا يفعلون ما يرتقي لمستوى توقعاتهم. وبما أنهم يتطلعون دائماً إلى المثالية، فإن ذلك يجعلهم يشعرون أن المهام التي يقومون بها غير مكتمل أو غير مرضي. بهذه الطريقة لا يفخر هذا النوع من الأشخاص عادة بإنجازاتهم ولا يشعرون بتشجيع. ومن هذه الصفات كذلك مقارنة نفسك بالآخرين. الإنسان بطبيعته يميل إلى المقارنات، لكننا عادة ما نقارن أنفسنا بالآخرين لتسليط الضوء على عيوبنا أو عدم شعورنا بالأمان أو أخطائنا. هذا يعتبر من أكثر الطرق التي تؤدي مباشرة إلى تدمير احترامنا لذواتنا. إن كنت بصدد مقارنة نفسك بالآخرين عزيزي المستمع، فتجنب التنافس. وقبل كل شيء، لا تقارن نفسك بالأشخاص، بل قارن النتائج وطرق العمل. وأيضا التركيز على هفواتك. بعض الأشخاص ينظرون دائما إلى الخلف، يشيرون للأخطاء التي ارتكبوها حتى حين ينجحون في تحقيق هدف ما. من المنطقي أن نرتكب بعض الأخطاء في حياتنا لأنها تعد جزءاً من عملية تحقيق النجاح. ولتظل متحفزاً وتحترم ذاتك، من المهم ألا تصبح الأخطاء النمط الذي تقيس به قيمتك، لأنه بهذه الطريقة ستتراجع نسب تحقيقك لأهدافك، ليزيد بذلك تركيزك على نقاط ضعفك، الأمر الذي لن يجعلك تشعر بالراحة. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أمس الاثنين سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالدور العلمي والوطني الذي تطلع به جامعة عدن وإسهاماتها الفاعلة في إعداد الكوادر المؤهلة وتأهيل الأجيال الشابة للإسهام في عملية البناء والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة وتنمية الموارد البشرية. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها عملت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود من مادتي الديزل والمازوت، ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة بدءا من اليوم الثلاثاء 9 يونيو وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين القادمين، بما يضمن استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء، وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية السبا، تلقت الوزارة ببالغ الأسى خبر وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان وفق ما أعلنته أسرته بعد إبلاغها من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية بوفاته في مراكز الاحتجاز يوم الأحد تاريخ 7 يونيو 2026، مضيفة وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة فقد أسر المذكور بتاريخ 27 سبتمبر 2021 في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب قبل أن تقوم الميليشيات الحوثية بنقله إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في العاصمة صنعاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطرا على حياتك ويكون سببا في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الاجتماعية. سنتحدث في هذه الفقرة اليوم عن بعض طرق تكسبك احترام الآخرين في العمل. مستمعينا، لنتحدث عن قيمة تعد الحجر الأساسي للاستقرار المهني والنجاح الوظيفي، وهي كيف تكسب احترام الآخرين في محيط عملك. في الحقيقة هناك فرق جوهري وكبير في بيئة العمل بين أن يكون المرء

0: جودة العمل أو حساب كرامتك المهنية.
1: صحيح، ولتحقيق هذه المكانة المتميزة باستعراض خبراء الإدارة والتنمية البشرية مجموعة من الركائز والطرق العلمية التي تضمن لك بناء هيبة مهنية محترمة بشكل سريع ومستدام. وأول هذه الطرق وقبل كل شيء ابدأ باحترام الآخرين، فاحترام سلوك التبادل يشبه المرآة تماما، وكلما عاملت الناس بتقدير تام، وأيضا إذا كان هناك سوء مثلا كانوا من رؤسائك في الإدارة أو من رؤسائك انعكس ذلك عليك بالمثل وضاعف من قيمتك في عيونهم.
0: نعم، كذلك من المهم الالتزام التام بالوعود، فالشخص الذي يصبح معروفا في المنظمة بأنه لا يفي بكلمته يفقد ثقة محيطة بسرعة فائقة. الحرص على تسليم المهام في مواعيدها المحددة أو حتى قبلها كلما أمكن يعكس مدى احترافيتك العالية وجديتك. وثالثا، دع أفعالك تتحدث عنك أكثر من أقوالك، إذ من الأسوأ أو من أسوأ الأساليب التي تفقد المرء هيبته في كثرة التباهي واستعراض المناقب والحديث المستمر عن الإنجازات الشخصية. فالعمل المتقن يفرض نفسه بقوة ويلاحظه الجميع تلقائيا دون الحاجة لإطلاق شعارات. أضف إلى ذلك أهمية تقديم يد العون والمساعدة لزملائك الذين يواجهون صعوبات في إنجاز أعمالهم، لكن بحدود ذكية تمنع استغلالك، وفي المقابل لا تجد حرجا في طلب المساعدة من الآخرين عند الضرورة، لأن هذا السلوك يبني جسورا متينة من الثقة ويظهر تواضعك المعرفي.
1: ومن سمات الشخصية الناجحة والمؤثرة الحرص الدائم على الوضوح والصدق في التعبير والابتعاد تماما عن الغموض والمرابة. فالتحدث بطريقة مباشرة ومثمرة يكسبك احتراما كبيرا حتى من يختلفون معك في وجهات النظر، كما أن الاعتراف بالأخطاء بكل شجاعة فور حدوثها والقدرة على تغيير الرأي أمام الحجج المنطقية ينعكس نضجا عقليا كبيرا. يضاف إلى ذلك التحلي بلطف المعاملة والابتسامة وإلقاء تحيات الصباح بانتظام مثلا، والقدرة على السخرية الذكية من الناس في إطار الدعابة المنضبطة التي تذيب جمود العمل. أخيرا، لكي تكون قائدا وزميلا مثاليا، كن مستمعا جيدا لغيرك واجعل محاورك مثلا أو الشخص الذي تتحدث إليه يشعر بأهمية حديثك وتلمس الجوانب الإيجابية فيما حولك وكل المواقف الصعبة، واعطي كل حق حقه من خلال الإرشاد بجهود الفريق واستخدام لغة نحن بدلا من لغة أنا الأنانية.
0: نعم مستمعينا الكرام، تذكروا دائما أن التمسك بالقيم والمبادئ الثابتة في الحياة والإخلاص لها في كل تفاصيل العمل هي الركيزة الأساسية التي تجعل الجميع ينظر إليكم بكل إكبار وتقدير. إذن أتمنى لكم يوما مهنيا ناجحا حافلا بالتقدير المتبادل والتميز المستمر. إذا مستمعينا نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة منوعاتنا لهذا اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم. ومنوعات هذه الفقرة من لبنان، هروب من القصف وقارب صيد يتحول إلى منزل عائلة نازحة. في زوايا هادئة من مرفأ سور يتحول قارب صيد صغير على وقع الأمواج الخفيفة، لا يحمل اليوم شباك ممتلئة بالأسماك ولا يستعد صاحبه لرحلة صيد جديدة مع الفجر. تحول القارب إلى منزل مؤقت وإلى ملاذ أخير لعائلة وجدت نفسها تهرب من الحرب نحو البحر. يقيم صياد محمد أبو العينين مع زوجته نسرين بعدما ضاقت بهم اليابسة واتسعت فوقهم دائرة الخوف. لم يعد البحر بالنسبة إلى محمد مجرد مساحة للعمل وكسب الرزق، بل أصبح شقة ينام تحتها ومكانا يحاول أن يحتمي فيه من القصف الذي اقترب من منزله في حي الرمال في مدينة سور. وعلى سطح القارب تتدلى بعض الثياب على حبل صغير تنصبها نسرين لتجفف تحت شمس الصيف، وفي زاوية أخرى موقد متواضع وأوان قليلة تحولت إلى مطبخ عائلة. أما المساحة الضيقة المتبقية فهي غرفة الجلوس وغرفة النوم ومكان الاستقبال الزوار في آن واحد. وقبل أشهر كانت حياة العائلة تسير بصورة طبيعية، منزل في سور وأبي يعمل في الصيد وأبناء يتابعون تعليمهم، لكن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية واقتراب القصف من الأحياء السكنية تبدلت كل التفاصيل. سقطت غارة على مقربة من المنزل وأصبحت أصوات الانفجارات جزءا من الحياة اليومية، حتى بدأ البقاء أكثر خطورة من الرحيل. عندها اتخذت العائلة قرار النزوح، لم يكن أمامها الكثير من الخيارات، ووجدت من في قارب الصيد الراسي في الميلا ملاذا مؤقتا وانتقلت إليه ما استطاعت حمله من حاجيات بسيطة. يقول محمد: الحمد لله نأكل ونشرب وننام هنا، لكن هذه ليست حياة.
1: ولم تحرمهم الحرب من منزلهم فحسب، أيضا سلبت أيضا مصدر رزقهم الوحيد. فمنذ 3 أشهر لم يبحر محمد إلى البحر بحثا عن السمك بعدما رفضت الحرب الإسرائيلية واقعا جديدا على الصيادين في مدينة سور. وإلى جوانب القارب بقيت أشباك معلقة تنتظر موسما أكثر آمنا، فيما تتراكم الأعباء المعيشية يوما بعد يوم على كاهل العائلة. حال لا يقتصر عليه واحدة، بل ينحسب على مئات الصيادين في المرفأ الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا مواد رزق وبلا رؤية واضحة لما يحمله الغد.
0: وحين يتحدث أبو العينين عن أولاده يزداد صوته ثقلا. ابنته الجامعية تحتاج إلى رسوم الدراسة والسكن، فيما اضطر ابنه إلى التوقف عن متابعة دروس عن بعد بعدما أصبح تأمين الكهرباء والإنترنت أمرا يفوق قدرة العائلة. وبين الخوف من الحرب والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية تبدو أحلام الأبناء مؤجلة إلى أجل غير معلوم. أما نسرين فتعيش يوميا معركة مختلفة فوق القارب. تقول للجزيرة نت إنها لم تتخيل يوما أن تتحول حياتها إلى هذا الشكل. فالمرأة التي اعتادت على تفاصيل المنزل البسيطة من إعداد الطعام وترتيب الغرف والعناية بأسرتها وجدت نفسها تحاول إعادة بناء حياة كاملة داخل مساحة لا تتجاوز بضعة أمتار. تضيف: تمسكنا بالبقاء في سور طوال فترة الحرب، لم نكن نريد مغادرة بيتنا، لكن عندما صار القصف قريبا جدا منا لم يعد لدينا خيار آخر.
1: وبمساعدة أحد أقارب زوجها انتقلت العائلة إلى القارب، حملت معها بعض الثياب وأدوات المطبخ الضرورية. حاولت أن تصنع من المكان بيتا صغيرا، خصصت زاوية للطهي وأخرى للنوم ونشرت الملابس فوق السطح، وكأنها تقاوم الحرب بإصرار يومي على الاستمرار. لكن الحياة فوق الماء ليست سهلة، لا خصوصية حقيقية ولا حمامات مجهزة ولا مقاومات للاستقرار. تفاصيل صغيرة كانت تبدو عادية قبل الحرب تحولت اليوم إلى تحديات يومية مرهقة. تقول نسرين: إن أصعب ما يواجههم ليس ضيق المكان فقط، بل الإحساس المستمر بعدم الأمان. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع الجديد وأخبار التكنولوجيا. حيل بسيطة تحول صور هاتفك إلى مستوى احترافي. وفي وقت أصبحت فيه كاميرا الهواتف الذكية جزءا أساسيا من صناعة المحتوى البصري، لم يعد التصوير الاحترافي مرتبطا بالكاميرات باهظة الثمن فقط، بل بات يعتمد بدرجة كبيرة على وعي المستخدم بالتقنيات الأساسية للتصوير. وتشير إرشادات الشركات التقنية المطورة لأنظمة التصوير في الهواتف مثل جوجل وسامسونج إلى أن سلوك المستخدم في التصوير قد يكون العامل الأهم في جودة الصورة أكثر من الاعتياد نفسه. وأيضا هناك تفاصيل صغيرة بنتائج كبيرة تؤكد إرشادات العمل التصوير الصادرة عن شركة الهواتف الذكية أن جودة بصمات أو غبار على العدسة أو إن وجدت يؤدي إلى تشتت الضوء وانخفاض حدة الصورة. رغم بساطة هذه الخطوة إلا أنها تعتبر من أكثر الأخطاء شيوعا بين المستخدمين، ومسح عدستي قبل التصوير مباشرة يرفع من وضوح التفاصيل ويقلل من التشوش البصري خصوصا في إضاءة الليل. وأما بالنسبة للإضاءة الطبيعية بدلا من الفلاش، فبحسب توصيات جوجل في تقنية التصوير عبر الهواتف، فإن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية يعطي نتائج أكثر توازنا مقارنة بالفلاش المباشرة الذي ينتج ظلالا قاسية أو ألوانا غير واقعية. ويفضل التصوير في أوقات الساعة الذهبية مثل صباح الباكر أو قبل غروب الشمس، حيث تكون الإضاءة أكثر نعمة ودفئا، ما يمنع الصورة طابعا سينمائيا دون أي تعديلات إضافية. وأما بالنسبة إلى شبكات الكاميرا وقواعدها الثلاثية، فتفعل أو تفعيل شبكة الإطار GRLD من إعداد الكاميرا يساعد على استخدام التطبيق في قاعدة الأثلاث، وهي أحد أهم القواعد التكوين البصرية في التصوير الفوتوغرافي، وهي القاعدة التي تعتمد على توزيع العناصر داخل الإطار بشكل متوازن، تستخدم على نطاق واسع في التصوير الاحترافي لتوجيه عين المشاهد نحو الموضوع الأساسي في الصورة ويقصد فيها شبكة الإطار. إذا لا تحكم اليدوي في التركيز والإضافة، تشير وثائق الدعم الفني لتطبيقات التصوير في أندرويد إلى أن الضغط على الشاشة لتحديد نقطة التركيز مع تعديل شريط الإضاءة يتيح تحكما دقيقا في نتائج النهائية. وهذه الميزة رغم بساطتها تمنح المستخدم قدرة على تفادي الصورة المفرطة الإضاءة أو المضللة، وتساعد على إبراز التفاصيل في العنصر الأساسي. وهناك تطبيقات تعزز جودة التصوير والتحرير. إلى جانب الكاميرا الافتراضية، تلعب تطبيقات التصوير دورا مهما في تحسين النتائج، ومن أبرز هذه الأدوات أدوبي لايت روم موبايل، فيوفر أدوات احترافية لضبط الألوان والإضاءة والحدة، ويستخدم على نطاق واسع بين المصورين وصناع المحتوى. وسناب سيد، وهو تطبيق مجاني من جوجل، يتيح تحديد دقيق للصورة مع أدوات متقدمة مثل تصحيح المنظور وأيضا الانتقال الجزئي. وكاميرات جوجل فيعتمد على تقنية المدى الديناميكي العالي HDR ومعالجة الصورة السحابية لتحسين التفاصيل الخاصة في الإضاءة الضعيفة. فتشير مرجعيات تقنية منشورة على مواقع متخصصة في تقنية الهواتف الذكية إلى أن استخدام هذه التطبيقات يمكن أن يرفع جودة الصورة بشكل ملحوظ مقارنة بمعالجة الافتراضية في بعض الأجهزة، وربما تجنب الزوم الرقمي. من أبرز الأخطاء التي تؤثر على جودة الصورة هو استخدام الزوم الرقمي الذي يؤدي إلى فقدان التفاصيل بسبب تكبير الصورة برمجيا بدلا من بصريا. لذلك توصل شهادات التصوير في أنظمة أندرويد بالاقتراب من الهدف بدلا من الابتعاد أو الابتعاد عن التكبير بشكل عام. أما عن الخلفية، عنصر لا يقل أهمية. تؤكد مبادئ التكوين الفوتوغرافي إلى أن الخلفية تلعب دورا محوريا في إبراز الموضوع الأساسي في الخلفيات البسيطة وغير المزدحمة، تساعد على تركيز العين على العنصر الرئيسي، بينما تؤدي الخلفية الفوضوية إلى تشتت الانتباه حتى لو كانت الإضاءة مثالية. أما بالنسبة إلى وضع المدى الديناميكي العالي لموازنة المشهد، فتقنية المدى الديناميكي العالي HDR أصبحت معيارا أساسيا في هواتف أندرويد الحديثة،
حيث تعتمد على الدمج عدة صور بمستويات إضاءة مختلفة لإنتاج صورة واحدة متوازنة، وتوصي بإرشادة الشركة باستخدام هذه الميزة في المشاهدة ذات التباين العالي بين الصورة والظل. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: إذن عدنا لكم مستمعينا إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 641 المسلمون بقيادة عمر بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معقر الروم في الإسكندرية، وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصة حصن بلبون الذين كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1898 المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من من عام 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحي عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 المجلس الوطني السوري ينتخب عبد الباسط سيد رئيسا له خلفا لبرهان جيليور.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2019 مئات الآلاف من الناس يتظاهرون ضد مشروع قانوني لتسليم المجرمين بين حكومة هونغ كونغ والحكومة الاتحادية الصينية خوفا من خرق الخصوصية القانونية للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي وأمنها الشخصي. إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أهلا بكم. الدولة المدنية. الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية، والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة. أهمها أن تقوم الدولة المدنية على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر، فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة، والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم. من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة، والذي يعني أن الفرد لا يعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات، وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أي الدولة المدنية أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهي ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة، كما أنها لا تعادي الدين أو ترفضه، حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة. كذلك مبدأ الديمقراطية، والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. والدولة المدنية لا دور للعسكر فيها على الإطلاق، ولا رجال الدين، ولا أي جهاز أو مؤسسة غير مدنية، إذ يجب أن تظل تحت إرادة المدنيين ولا تقفز عن السلطة المدنية خارج العقد الاجتماعي. وهي دولة مدنية ليبرالية ديمقراطية محكومة بفصل السلطات وقائمة على حكم المؤسسات. هناك وجهة نظر مختلفة قليلا لدى البعض، خاصة من المنظرين العرب، لمفهوم الدولة المدنية، والذين يتحدثون عن نماذج لشكل الدولة المدنية ويقولون إن كل دولة مدنية ليست علمانية بالضرورة، ويعتقدون أن وصول الغرب لهذا المصطلح في حركة علمانية تحررية من بطش الدين المحرف بقبضة الملوك لا يعني أن كل قالب مدني اجتهادي وصلت إليه تجربتهم البشرية أو تجربة الإنسانية هو علماني محاد للدين. فالدولة المدنية في ماليزيا وتركيا ساهمت في تنظيم حياة المسلمين كما في الغرب، فللحقوق المدنية الدستورية مساحة اجتهاد تختلف في مواضع، ولكنها تتفق في مواضع أخرى، فهو عقد اجتماعي ينظم حياة كل شعب بالتوافق بين أطيافه وبقانون يرتضونه، يعتمد عبر التنافس السياسي على تعزيز هذا القانون بمعادلة الشريعة ولا يسقطها عقديا أو أيديولوجيا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: نشرة 11 ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة اللواء سلطان العرادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بدور جامعة عدن في إعداد الكوادر المؤهلة. وزارة حقوق الإنسان تدين وفاة الأسير معاذ طفيان بمركز احتجاز حوثي في صنعاء. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر والوفد المرافق له الذي يزور المحافظة حاليا لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والتنموية في اليمن وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائبة السفير الألماني صوفيا هيرتسبيرغ، رحب العرادة بوفد سفارة الألمانية معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام جمهورية ألمانيا الاتحادية بالأوضاع في اليمن وحرصها المستمر على دعم جهود الاستقرار والتنمية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة التحديات المتزايدة نتيجة حروب ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد العرادة أن العلاقة اليمنية الألمانية تمثل نموذجا متميزا للشراكة والتعاون البناء على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى الدور الذي اطلعت به ألمانيا في دعم الشعب اليمني وما شهدته تلك العلاقات التاريخية من تطور وتعاون مثمر في المجالات السياسية والإنسانية والتنموية خلال العقود الماضية. وثمن عضو مجلس القيادة الرئاسي المواقف الإيجابية التي تتبناها ألمانيا تجاه اليمن في المحافل الدولية ودعمها المستمر للجهود الأممية، لافتة إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يعكس عمق العلاقات ويخدم المصالح المشتركة. ودعا العرادة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة وزيادة التمويلات المتخصصة أو المخصصة للبرامج الإنسانية ومشاريع التعافي والتنمية المستدامة، موضحا أن التراجع الملحوظ في حجم التمويلات الدولية خلال السنوات الأخيرة انعكس سلبا على عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجب تحركا دوليا أكثر فعالية لضمان استمرار تقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع العامة في محافظة مأرب وما تواجهه من تحديات استثنائية نتيجة استمرار موجات النزوح إليها من مختلف المحافظات، حيث تمثل المحافظة ملاذا آمنا لمئات الآلاف من النازحين، الأمر الذي ضاعف من الأعباء الواقعة على السلطة المحلية والبنية التحتية والخدمات العامة، وفي ظل محدودية الموارد والإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تبذلها السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز أداء المؤسسات للقيام بواجباتها في ظل الظروف الصعبة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها بلادنا. ومن جهته عبر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية عن سعادته بزيارة محافظة مأرب وما لمسه من مستوى الاستقرار والحراك التنموي والعمراني الذي تشهده المحافظة رغم التحديات والأوضاع الاستثنائية، مشيدا بجهود السلطة المحلية وقدرتها على استيعاب النازحين وتوفير بيئة آمنة لهم والتي تعكس إرادة قوية تستحق الدعم والتقدير. وأكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية من خلال البرامج والمشاريع والشراكات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وبناء القدرات ودعم فرص التعافي والإعمار، معربا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة تقدما ملموسا في مختلف الجوانب بما يعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويلبي تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار والتنمية. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي بالدور العلمي والوطني الذي تطلع به جامعة عدن وإسهاماتها الفاعلة في إعداد الكوادر المؤهلة وتأهيل الأجيال الشابة للإسهام في عملية البناء والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية على دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الدولة وتنمية الموارد البشرية. جاء ذلك خلال لقائه في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر الأصور لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي وسير العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة والجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتطوير الأداء المؤسسي. وكما ناقش اللقاء أوضاع الجامعة وخططها التطويرية في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي والتصنيف الجامعي إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير البرامج التعليمية والبحثية وتعزيز البنية المؤسسية بما يواكب التطورات العملية أو العلمية الحديثة ويرفع مستوى مخرجات التعليم الجامعي وقدرته على تلبية احتياجات التنمية وسوق العمل. واستعرض اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالتعليم العالي وفي مقدمتها التوصيات والمقترحات التي خرجت بها اللقاءات والاجتماعات الأكاديمية الأخيرة، حيث جرى التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات الكفيلة بتطوير الجامعات الحكومية وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس والكادرين الأكاديمي والإداري بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأكاديمي ورفع كفاءة الأداء التعليمي والبحثي وتحقيق بيئة جامعية أكثر فعالية وإنتاجية. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها عملت مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية على تأمين كميات إضافية من الوقود من مادتي الديزل والمازوت، ستبدأ بمرحلة أولى عاجلة بدءا من اليوم الثلاثاء 9 يونيو وترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين القادمين بما يضمن استمرار تشغيل محطات التوليد والمحافظة على الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري. وقالت الوزارة في بيان لها أنها تابعت باهتمام بالغ الاحتياجات السلمية التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة حضرموت على خليفة التحديات التي تواجه خدمة الكهرباء خلال موسم الصيف الحالي وما ترتب عليها من معاناة للمواطنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة. وأكدت الوزارة تفهمها الكامل لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنون تدرك أن خدمة الكهرباء تمثل أولوية حياتية ترتبط بشكل مباشر باستقرار الحياة اليومية للمواطنين، الأمر الذي يجعلها في مقدمة أولويات عمل الوزارة والحكومة خلال المرحلة الراهنة. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبا، تلقت الوزارة ببالغ الأسى خبر وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان وفق ما أعلنته أسرته بعد إبلاغها من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية بوفاته في مراكز الاحتجاز يوم الأحد تاريخ 7 يونيو 2026، مضيفة وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة فقد أسر المذكور بتاريخ 27 سبتمبر 2021 في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب قبل أن تقوم الميليشيات الحوثية بنقله إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في العاصمة صنعاء. وكما قالت إن هذه الجريمة تمثل امتدادا لسلسلة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثية الإرهابية بحق المختطفين والأسرى والمحتجزين لديها والتي تشمل مختلف صنوف التعذيب وسوء المعاملة بما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ موقف حازم إزاء هذه الجريمة والعمل على وضع حد لهذه الممارسات الممنهجة، لا سيما وأن عدد المختطفين والأسرى الذين قضوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال السنوات الماضية أكثر من 400 ضحية ممن تم رصدهم. وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة تؤكد مجددا حجم الانتهاكات والبشع التي تنتهجها هذه الميليشيات الإرهابية المتجردة من كل القيم الإنسانية، وما تمارسه من أفعال تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن القوانين والأعراف التي عرفت بها بلادنا في تعاملها مع الأسرى والمحتجزين. لافتة إلى أن هذه الممارسات المستمرة تكشف الوجه الإرهابي الحقيقي لهذه الجماعة، وما سيتوجب اتخاذ مواقف وقرارات دولية أكثر حزما تؤكد تصنيفها كجهة إرهابية، نظير ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأسرى والمختطفين، استجابة لمطالب الضحايا وأسرهم في تحقيق العدالة والإنصاف. وكما أعربت عن تقديرها لما تحقق مؤخرا من تقدم في إطار عمليات تبادل الأسرى والمختطفين والذي يمثل انفراجه جزئية تحرص أو انفراج جزئية تحرص الوزارة على البناء عليها وصولا إلى مبدأ الكل مقابل الكل، مؤكدة أن استمرار وقوع مثل هذه الجرائم يضاعف من حالة القلق على مصير جميع الأسرى والمختطفين المحتجزين لدى هذه الجماعة الإرهابية، ويجعل الحاجة أكثر إلحاحا لتسريع جهود الإفراج عنهم وضمان سلامتهم خشية تعرضهم للمصير ذاته. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة لواء سلطان العقادة يستقبل في مأرب السفير الألماني. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يشيد بدور جامعة عدن في إعداد الكوادر المؤهلة. وزارة حقوق الإنسان تدين وفاة الأسير معاذ طفيان بمركز احتجاز حوثي في صنعاء. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل طارق متنى، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميلة نجلاء القاضي. في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك. عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

يقول الإمام ابن تيمية: وكانت مواضع الآئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم. لقد عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن المسجد هو صلب الهوية، وأنه لا قيام لأمة بغير مسجد فاعل، إذ كان المسجد هو البوتقة التي ينصهر فيها الطائع والعاصي والعالم والجاهل والسيد والمملوك، ليمحي وجود الطبقية بينهم من خلال الجماعة وآدابها، فيخرجون منها بأواصر ترابط وإخاء ووحدة دين وغاية.

مستمعين الكرام، قيم إسلامية مع فضيلة الدكتور محمود أبو هدعش الأستاذ والأكاديمي في جامعة إقليم سبأ.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. موضوع مهم وفي غاية الأهمية، ألا وهو موضوع الضمير. وما أدراكم ما الضمير؟ الأمة اليوم بحاجة إلى الضمير الحي اليقظ الذي يحيا وتحيا به الأمة. من أكبر المصائب اليوم على الأمة غياب الضمير والرقابة الذاتية، فكم حدثت من مصائب وكوارث للأمة بسبب غياب الضمير. بغياب الضمير يحصل الفساد في كل مجالات الحياة. في غياب الضمير الحي تضعف الإرادة أمام الإغراءات والشهوات. في غياب الضمير الحي تحدث الكوارث وتضيع الحقوق. في غياب الضمير الحي يقع التقصير في كثير من الأعمال والواجبات. في غياب الضمير الحي يحصل تراكم الأعمال وأيضا عدم تجويدها، لأنه إذا غاب الضمير غاب الإتقان وغابت الجودة في الأعمال. في غياب الضمير يطغى الشر على الخير، وتطغى العادات على القيم والمبادئ. في غياب الضمير تقل الرقابة الخارجية وتقل الرقابة الذاتية. عندما يغيب الضمير، عندما يغيب الضمير تحصل المصاعب والمشاكل في الأسر وفي البيوت وفي المجتمعات. وجود الضمير معناه الجمال والسعادة والهدوء والطمأنينة. نعم أيها الأخيار، قيمة من القيم العظيمة التي غرسها الإسلام في قلوب أفراده، ألا وهي الضمير الحي. الضمير الحي هذا هو دين عند المسلم، ما يسمى بالمراقبة، ما يسمى بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما ذكر مراتب الدين، ذكر أن أعلاها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله أكبر، لو استشعر الموظف هذه الرقابة، ولو استشعر العامل والتاجر والمدرس والطبيب هذه الرقابة، لما احتجنا إلى من يراقبنا، لأن الرقيب داخل. ولهذا قالوا: من لم يكن له في قلبه واعظ فلا تنفعه المواعظ. جاء في الحديث حديث ثوبان عند ابن ماجه وصححه الألباني: ليأتين أناس من أمتي يوم القيامة معهم حسنات كجبال تهامة بيضاء الله، فيجعلها الله تبارك وتعالى هباء منثورا ويكبهم في النار. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، لأن الصحابة عندهم حرص أن يبتعدوا عن هذه المخاطر وهذه الكوارث. فقال صلى الله عليه وسلم: يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هنا الخطورة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، هنا الكارثة. نعم، أحد الصالحين وهو من الآباء البسطاء، قالوا له: صف لنا ما هي التقوى لله أو الضمير الحي أو المراقبة. قال بأسلوب بسيط جدا: كيف حالك إذا انت لحالك؟ ما أجملها من كلمة، يعني كيف حالك إذا انت لحالك؟ هل تراقب الله تبارك وتعالى؟ هنا المراقبة المطلوبة أيها الأخيار. قال الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله أكبر، ولا خمسة إلا هو سادسهم سبحانه جل في علاه. وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. سبحانه، بعض الناس يستخفي من الناس ويخاف أن يراه الناس، لكن لا يخاف من رب الناس. والمفروض أن المؤمن يراقب الله قبل مراقبته للناس، لأن الله يعلم كل شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، هو يراقبك، هو يراك أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم. نعم، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شاهد. قال الله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. الله، سرهم، كلمة السر. نعم، في تلفونك كلمة السر تظن أنه ما أحد مطلع عليها ولا أحد عارف لها، والله يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، ويعلم ما تكن صدورنا وما تكن تلفوناتنا وما تكن يعني عقولنا ونياتنا.
أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يدونون الملائكة ويكتبون كل صغيرة وكبيرة. أين تذهب يوم القيامة وأين تهرب إذا كان الشهود كثير عليك يوم القيامة؟ تخيل من الشهود أولا الله، وكفى بالله شهيدا، يشهد عليك بما عملت صغيرا أو كبيرا. لن تجد مكان أبدا إلا وتجد الله فيه. يروى عن أحد المشايخ أنه أراد أن يختبر طلابه، فكان هناك طالب يحبه كثيرا وكانوا يغارون من حبه لذلك الطالب، فأراد أن يبين لهم أن هذا الطالب عنده مراقبة لله شديدة، فأعطاهم في يوم من الأيام كل واحد منهم طائر، وقال كل منكم يذهب إلى مكان لا يراه فيه أحد ويذبح ذلك الطائر. الطلاب كل واحد بحث عن مكان لا يراه فيه أحد وذبح الطائر وأعاده، إلا ذلك الطالب بحث ثم رده إلى شيخه وهو كما هو، فقال له لماذا لم تذبح كما ذبحه زملائك؟ قال لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، كلما ذهبت الله يراني في كل مكان. الله أكبر، الله أكبر، إنها الرقابة لله تبارك وتعالى. إذن أولا الله شهيد وكفى بالله شهيد، اثنين الملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شهود الملائكة وين تختفي منهم؟ يكتبون كل صغيرة وكبيرة. أيضا الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تشهد الأرض أنك فعلت المعصية عليها، وتقول المكان، الغرفة، الشارع، المكان الذي فعلت فيه المعصية، يشهد يوم القيامة. أيضا الجوارح تشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا الله تشهد. نعم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، اللهم إنا نسألك السلامة، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، الله، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ما كنت تتوقع أنه سيكتب وأنه ستأتي كاميرا مصورة لك من كل الجهات. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون لا تخفى منكم خافية. أين تذهب؟ تخيل فقط عندما يكون معك كاميرا التصوير في العرس، وبعدين تستعيد المقاطع حق العرس، وترى بعض اللقطات مش مناسبة وأنت على حالة ما تحب أن تظهر بها، فما بالك إذا كان كل شيء مدون في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، تضغط عليه يجيب لك الصورة من جميع الجهات والفيديو تماما. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين والعياذ بالله. أخي الكريم، راقب ربك في كل صغيرة وكبيرة. من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. نعم، كان هناك رجل مسرف على نفسه بالمعاصي، وجاء إلى شيخ من المشايخ وقال له أريد أن تعلمني كلمة لعلها تنفعني وتمنعني من المعاصي، لأني كل ما تبت رجعت إلى الذنب، كل ما تبت رجعت إلى الذنب. فقال ذلك الشيخ لذلك الطالب، ردد دائما إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. فرددها مرات في الصباح وفي المساء، وكلما أراد أن يقع في الذنب تذكر هذه الكلمة، إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. نعم، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. نعم، الله يطلع على كل صغيرة وكبيرة. نعم، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ما أحلى المراقبة لله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أحبة الكرام أن نقوي هذا الضمير في قلوبنا في مراقبة الله تبارك وتعالى. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أختم بهذه القصة الرائعة لابن عمر والراعي عندما خرج
في طريق من الطرق وفي بعض الأماكن الرعي، ووجد راعي فقال له: بعني هذه الشاة. فقال: ليست ملكي وإنما ملك سيدي. قال: قل له أكلها الذئب. فقال: أين الله، أين الله، أين الله. فأحبه ابن عمر واشتراه وأعتقه، وقال: كلمة أعتقتك في الدنيا فأرجو أن تعتقك يوم القيامة. نعم، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. وفقنا الله وإياكم لنكون من أصحاب الضمائر الحية الذين يراقبون الله قبل أن يراقبوا الناس، فإن الضمير الحي يدل على الإيمان، وغياب الضمير يدل على غياب الإيمان. والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الزيتونة أو جامع الزيتون المعمور أو الجامع الأعظم هو المسجد الجامع الرئيسي في مدينة تونس العتيقة، وأكبرها وأقدمها، ويرجع للسنة على المذهب المالكي. تأسس في العام 79 للهجرة بأمر من حسان ابن النعمان، وأتمه عبيد الله ابن الحبحاب في 732، ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة ابن نافع. يقع الجامع على مساحة 5000 متر مربع، ولديه 9 أبواب، وقاعته الداخلية تتكون من 184 عمود، آتية أساسا من الموقع الأثري بقرطاج. شغل المنصب لمدة طويلة كموقع دفاع لوجهته على البحر، وذلك عبر صومعته. نواة جامع الزيتونة كانت في أرض تتوسطها شجرة زيتون، ومنه سمي جامع الزيتونة. الغساني حسان ابن النعمان أمر بتأسيس الجامع، والذي انتهت فيه الأشغال في 698 أثناء الفتح الإسلامي لتونس، ثم قام بتوسيعه قليلا في 704. بعد ذلك أمر والي إفريقيا الأموي عبيد الله ابن الحبحاب بإتمامه، وكان ذلك في 732. شهد الجامع عمليات ترميم وتبديل عبر مختلف السلالات الحاكمة التي مرت على تونس. في 990 الأمير الزيري المنصور بن بلكين قام بإنشاء قبة البهو فوق مدخل قاعة الصلاة التي تفتح على فناء المسجد الداخلي. السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد المستنصر قدم وزود المسجد بخزانات مائية ضخمة. شهد المسجد عدة عمليات أشغال هامة. السلطان أبو يحيى أبو بكر المتوكل قام بتغيير الركائز وزخرف أبواب المسجد وغرفه. مكتبة من الطراز التركي قام بتمويلها السلطان العثماني مراد الثاني. بعد الغزو الإسباني أحد أئمة المسجد المجاور لجامع الزيتونة قام بتزيين منطقة المحراب وأنشأ الرواق الشرقي. منارة من طراز المرابطين والموحدين للمعماريين طاهر ابن صابر وسليمان النقرو تم إضافتها للمسجد في 1894 في مكان المنارة التي تم بناؤها تحت حكم الباي حمودة باشا المرادي. تم تمويلها من أموال الحبوس. وبعد الاستقلال في عهد تونس الحديثة قام الحكام بعمليات ترميم وإصلاحات للجامع. جامع الزيتونة يشبه جامع قرطبة وجامع عقبة بن نافع في القيروان، مع فنائه الخماسي المحاط برواق من القرن العاشر. الرواق الذي يدير صحن الجامع يرتكز على أعمدة ذات تيجان، بينما الأروقة الثلاثة الأخرى ترتكز على أعمدة من الرخام الأبيض المستورد من إيطاليا في منتصف القرن التاسع عشر. في منتصف الفناء أو الصحن توجد مزولة شمسية تساعد على تحديد أوقات الصلاة. قبة الصحن الموجودة في مدخل قاعة الصلاة تتكون من زخارف من حجر المغرى والطابوق الأحمر. قاعة الصلاة المعمدة ذات الشكل المربع 56 مترا على 24 مترا، تغطي مساحة 1344 مترا مربعا، بينما حوالي 160 عمودا يحدد حدود 15 فناء وستة أروقة. الصحن الأوسط والرواق ورواقه أعرض من البقية بقليل 4 متر مقابل 3، يتقاطعون أمام المحراب الذي هو نفسه تسبقه قبة مكتوب عليها اسم الخليفة العباسي المستعين بالله.
المنارة المربعة في الزاوية الشمالية الغربية للفناء يبلغ طولها 43 متراً، وهي تشبه زخرفة المنارة الموحدية في جامع القصبة، وهي مصنوعة من الحجر الجيري على خلفية الحجر الرملي. الواجهة الشرقية تم إتمامها بفناء مزخرف بأعمدة من الطراز الحفصي.

0: إلى هنا مستمعين الأكارم نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات، في أمان الله.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إلهي يا راحم العباد الذين غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك وتيقنوا بعد أن أذنبوا ألا غنى لهم عن سؤالك. يا رب خضعت بالإنابة بين يديك وفزعت من ذنوبي إليك، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان، يا رب ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحائب رأفتك. يا من لا يفد الوافدون على من هو أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه، أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكثير أن ترحم من ضعفت حجته في جميع خطاياه وعلم جرم إعراضه عن سيده ومولاه. فاستجب يا رب دعائي ولا تخيب فيك رجائي، وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فيكو الذكر فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، لا يزال الحديث موصولا في بيان فوائد الذكر، وقد مر معنا فيما سبق ذكر فائدة واحدة له، وهي أنه حرز لصاحبه من الشيطان. فمن خلى من الذكر لازمه الشيطان ملازمة الظل، والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا يستطيع العبد أن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. وهذه فائدة جليلة من فوائد الذكر العديدة. وكما مر بنا، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عد في كتابه القيم الوابل الصيب ما ينيف على 70 فائدة للذكر. ونستكمل هنا بعض تلك الفوائد العظيمة مما أورده رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه. فمن فوائد ذكر الله العظيمة أنه يجلب لقلب العبد الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله تعالى وتطمئن قلوبهم، أي يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة والسكينة والطمأنينة. وفي قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى، بل إن الذكر هو حياة القلب حقيقة، وهو قوة القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم الواهن الهزيل، إذا حيل بينه وبين قوته فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للعبد مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن فوائد ذكر الله تعالى أنه يورث العبد الذاكر ذكر الله له. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائده أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله تعالى. ففي المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ومن فوائد الذكر أنه يرتب أو يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه من أيسر العبادات، بل هو أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق ذلك عليه غاية المشقة، بل إنه لا يمكنه ذلك. ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الذكر مستمعي الكرام أنه غراس الجنة، فالجنة كما جاء في الحديث الصحيح قيعان، وهي طيبة التربة عذبة الماء، وغراسها ذكر الله. فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وقد حسنه العلامة الألباني بما له من الشواهد الكثيرة. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي أو ليلة أسري بي مر علي إبراهيم فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكبروا أو فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم نبتت له غرس في الجنة. ومن فوائد الذكر أيضا أنه يكون نورا للذاكرين في الدنيا، ونورا للذاكرين في قبورهم، ونورا لهم في معادهم، يسعى بين أيديهم على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان قلبه ومحبة الذي استنار الإيمان فالأول هو المؤمن استنار الإيمان بالله ومحبته وذكره ومعرفته بقلبه، والآخر هو الغافل عن الله المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح، في النور والشقاء. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح، في النور والشقاء كل الشقاء، في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تعالى ذلك بأن يجعله في كل ذراته، بأن يجعله في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعله في ذاته، وأن يجعل جملته نورا. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب أحد رواة هذا الحديث: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. فالذكر نور لقلب الذاكر ووجهه وأعضائه، ونور له في دنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. ويكفي من ذلك أيضا أنه يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن صلى الله عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الذاكرين، وأنار دروبنا وطريقنا وقلوبنا، وأنار قبورنا وحياتنا، وأنار حشرنا وبعثنا يوم لقائه بذكره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خذ ذكر. فكه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

بالحق هد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. في مستهل هذه الحلقة أحيي بضيفي الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: سنتناول أحد النجوم الزاهرة في هذا البرنامج وأحد شعراء اليمن ربما الذين لم ينالوا حظهم من الاهتمام ولم ينالوا حظهم من تسليط الضوء على تجاربهم الشعرية التي منحوها للوطن، وسنطالع الروح الثورية في هذه التجربة الشعرية. شاعرنا في هذه الحلقة هو الشاعر والأديب صالح عبد الله قائد السعيدي من مواليد حجر مشرف بني مسلم القفر يريم محافظة إب. ولد شاعرنا في عام 1353 هجرية الموافق 1934 ميلادية. تلقى دراسته الأولى في المعلامة أي الكتاتيب، ما كان يسمى بالكتاتيب، في منطقته، ونتيجة للظروف المحيطة بالبلاد وعدم الاهتمام بالعلم والتعليم لأبناء الشعب في فترة حكم الأئمة لم يتمكن من مواصلة التحصيل العلمي، لكنه ثقف نفسه بالمطالعة وغلب على كتاباته الطابع العامي وبإثراء من الموروث الشعبي من حكم وأمثال وعادات وتقاليد، ونظم عدة قصائد في شجب الفساد والمفسدين، وقد انتقل من منطقته إلى شيعان واستقر فيها. إذن أستاذ فيصل، في بداية هذه الحلقة نحن أمام شاعر ربما من نوع مختلف عن التجارب التي أخذناها في الحلقات الماضية. أخذنا في بداية الحلقات الأولى عن تجربة الشاعر علي مهدي الشنواح، ثم في الحلقة الثانية أخذنا تجربة الشاعر محمد سعيد جرادة، واليوم نتناول تجربة الشاعر صالح عبد الله السعيدي. من خلال تتبع قصائد هذا الشاعر نجد له نفحة خاصة ونكهة خاصة، والقارئ لأدب هذا الشاعر سيجد في تجربته الشعرية سمات خاصة جدا في في في في في أدب هذا الشاعر. لنبدأ مع النفس الثوري والروح الثورية في أدب صالح السعيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. وأود أن أقول أنه الشاعر صالح عبد الله السعيدي الذي لقب بشاعر البادية،
0: إذن هذا لقب
1: منح. لقب دمعه سنين حتى مات،
0: شاعر البادية.
1: شاعر البادية لأنه أكثر شخص وصف البادية أو الريف بدقة،
0: هذا تجسيد،
1: وصفها بدقة، نعم، بتجسيد شديد. الشاعر السعيدي رحمة الله عليه كان من أخصب مناطق اليمن ثراء في الأحداث.
0: الأحداث، نعم،
1: في الأحداث سياسيا وثوريا.
0: مناطق متوسطة،
1: نعم، منطقة يعني مناطق الوسطى، يعني
0: مناطق الوسطى، نعم.
1: فالمناطق هذه نفسها هي التي جاء منها علي عبد المغني،
0: نعم،
1: والمناطق هذه التي جاء منها الأبطال وشهداء ثورة 26 سبتمبر. فكان السعيدي نتاج لمجتمع عنده وعي ثوري شديد،
0: ونتاج مرحلة معينة،
1: نعم، يعني أنه كان تشعر أنه شعره يواكب وعي المجتمع ويصقله، أو بمعنى يذكره بتاريخه، بأحداثه، بأهدافه، بالمبادئ التي يحملها، ويصقلها لدى الجيل كي لا تنسى،
0: بل ويتعمق إلى أدق تفاصيل الموضوع.
1: كان دقيق. أنا لم أجد لشاعر الأمانة، بحثت حتى شبعت، يعني ما وجدت شاعر شديد الوصف، دقيق الوصف للحياة الاجتماعية مثل الشاعر صالح عبد الله السعيدي،
0: والحياة اليومية،
1: نعم. ففي الثورة الجانب الثوري يقول: يا شمس طلي وحيي شعبنا الصامد، حيي معي شهر أكتوبر، حيي معي شهر سبتمبر وأمجاده، هذا المناضل وهذا الفاتح الرائد، الله يعيد الجميع على كل أعياده، سلام مرفوع يا سبتمبر الخالد. بصوت مسموع ما حد يحصي أعداده، مثنى ومربوع للدولة وللقائد للجيش مبدوع والضابط وأفراده، وبالتحية يقوم الجالس القاعد والشعب تسمع هتافاته وزغراده يا شعب. يعني تخيل يقول وبالتحية يقوم الجالس القاعد والشعب يسمع هتافاته وزغراده، الهتافات للذكور والزغردة للإناث.
0: للإناث نعم.
1: فشوف على وصف دقيق في كلمتين. ويقول أيضا يا شهر فيك انتفض عملاقنا المارد، وقد هزم صاحب الأوتاد وأوتاده وكسر القيد، يطوي ليله الراكد وأرجع الصوت يكوي ظهر جلاده، صرخ وأيقظ ضجيج النائم الراقد، وبدد الماضي الأسود وأسياده، أسكت بصوته صراخ اللائم الحاقد، وقد تسامح مع الأعداء وحساده. طبعا هذا النفس
0: والتوصيف
1: نصف توصيفي رهيب، كأنك تشاهد فيلم وثائقي عن الثورة وكيف قامت وكيف قام الأبطال، وأن هذا سبتمبر كأنه جسده في شكل بطل أسطوري
0: تجسيد.
1: والبطل هذا كان مكبل وكان يجلد لكنه قام وانتقم،
0: انتفض.
1: كأنه أفلام الأكشن يعني
0: أكشن.
1: الشاعر السعيدي يمتلك روح، عنده مفرداته خصبة، لذلك تجده
0: وقريب جدا من
1: نعم من البيئة
0: يعني. نعم.
1: لأنه يكتب بالعامية، فكان يعني مفرداته قريبة جدا
0: بلسان حال
1: الاستخدامات
0: الواقع.
1: اليومية يعني مفرداته قريبة للاستخدامات
0: اليومية. نعم.
1: وكثيرة يعني حي الشعب والجالس والقاعد سلام مرفوع يا سبتمبر الخالد، يعني
0: مفردات يومية
1: يومية
0: معاشة يومية،
1: يعني ما بش كلمة لم يوجد.
0: أنت تقرأ هذه كلمات هذه الأغنية الوطنية، وأنا يدور في خلدي الأغنية الوطنية الشهيرة له يا فرح يا سلا.
1: يا فرح يا سلا نعم.
0: يوم
1: هو كتب هذه الأغنية يا فرح يا سلا، فرحنا اليوم عيد، الأغنية المشهورة اللي غنتها الفرقة الوطنية.
0: نعم.
1: الشاعر السعيدي كان باعه في الثورة في الجانب الاجتماعي أكبر
0: من
1: لأنه كان في فترة انقلاب، ثورة اجتماعية. الثورة الاجتماعية كان متمكن في أدواتها من أدواتها.
0: وعلى فكرة الثورة الاجتماعية هي أم للثورة السياسية. أكيد. وأوروبا لم تخرج من الواقع الذي كانت تعيش فيه العصور الظلام، لم تخرج منه إلى عصر النهضة الأوروبية الحديثة التي نعيش اليوم على خلفية ما خرجت منه أو مخرجاتها، لم تخرج من هذا الواقع ولم تنتفض على هذا الواقع إلا بثورة اجتماعية.
1: صحيح. يعني هو يريد أن يعزز في المجتمع الوعي الذي يرى أنه لا سيد ولا مسؤول في المجتمع، وأن لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق خط القانون،
0: أي غرب للفكر،
1: يعني محاولة
0: غربلة
1: يعني لا يوجد حاجة في المجتمع اسمها شخص يقبل يديه أو رجليه أو رأسه أو
0: تمايز،
1: لا يوجد تمايز ولا ألوان ولا طبقات داخل المجتمع. ولذلك هو تخصص في الثورة الاجتماعية ليحاول ليجعل منها حاضنة ورافعة مهمة تكون مساعدة لقيام العملاق، وهو العملاق الجمهورية اليمنية.
0: إذن ربما نقول أن حلقتنا اليوم تمتاز بأنها تنهى أو أنها تنتهج السياق الاجتماعي أكثر من السياق.
1: نعم. أنا أعتقد أن حلقة اليوم أنه ينبغي أن نركز على الرجل هذا، ركز على الجانب الاجتماعي. يعني
0: وتناول القضايا الاجتماعية.
1: الشخص هذا تخيل أنه لم يتنبه أحد ليكتب عن نفسيات امرأة لا تلد إلا إناثا، وامرأة لا تلد إلا ذكورا، يعني أم البنات وأم العيال،
0: وتحدث بلسان كل منهما،
1: بلسان الأم. تخيل كيف استطاع أن يتقمص شخصية
0: المرأة
1: عندها أم بنات، وهي أم بنات
0: وتمتدح
1: وشخصية، وهي تمتدح بناتها وأنهن جائل، وأنه الهدايا صل لها كثير من أزواج بناتهن وكذا.
0: مقتطفات من
1: سأعطيك مقتطف يعني
0: حوارية
1: موجودة. نعم.
0: وحواريات شيقة جدا.
1: يقول قالت أم البنات زاد الفرح والمسرات من ذرية بنات يا فرحته طول الأوقات، البنات غاليات والشرط والمهر خيرات، والمراضات مئات وكسوة الأم خيرات، الوساطات جات واسمع لها من مدارات، كم حلاوة وقات وإيش قالت أم المليحات. يعني تخيل هذا يعمل نص يقول لك أنه أنا للمنزلة أنه زواج يعني أزواج بناتي يقبلون بالهدايا والمراضاة لأم العروس. فوصف توصيف دقيق
0: دقيق
1: في المقابل تقمص أم العيال
0: تقمص دورها
1: عمل أم العيال تكلم بلسانها وتقمص دورها تلك المفاخرة بأبناء بأنهم الرجال. فقال يقول قالت أم العيال يا رب جملت الأحوال زاد عمري وطال قالت أم العيال يا رب جملت الأحوال زاد عمري وطال وزاد بالمثل أمثال الرجال الرجال لكل عوجة وبطال وإن دعيت الرجال شلوا ثقيلات الأحمال. تخيل يعني يعني جعل وجهتها الحاجة الاجتماعية للرجل الذي يسند البيت أو الذي هو أساس القبيلة أو أساس تكوين الأسرة. فكان كل جعل لكل امرأة يعني واحدة من الثنتين أم البنات وأم الأولاد مبرر أن تفتخر بأبنائها. حتى أنه كتب في الختان تخيل لم يكتب شاعر مثله

0: الحياة الاجتماعية. فلذلك قال حتى حق الختان يتكلم عنها، قال المبشر يصيح في طول صوته وردد انجبوا الولد اشتي 100 قرش وزيد، قد حضر للختان العم والخال والجد والجفان الملان، ولا وما يسموها
1: الكرامة او
0: ما يذبح لي ما يذبح في الختان، يعني
1: تقريبا العقيقة.
0: الشاعر السعيدي لم يكن احد يتصور ان احدا سوف يصل يصف الا اذا كانت رواية يصف حالة ام العروسة يوم الزفاف.
1: يوم الزفاف
0: تخيل على نظرة دقيقة جدا وعميقة. ف يعني من قصائد المشهورة جدا التي سمي بسببها شاعر البادية اللي هي قصيدة ما أجمل البادية حيث القلوب السلية والجو ماطر وطل حيث الغواني على عند الماء وفتيات البادية، يعني
1: نعم.
0: صورة درامية جميلة جدا يصور فيها الريف.
1: الريف نعم بأدق تفاصيل.
0: في البيت مثل الحمل تدخل وتخرج من أول يوم لا آخر عشية، تمسي بحالة ملل تصح يا معجبة يا مرشدة يا صفية ما هوش وقت الكسل، سيري وقولي لزوجة شدي البندقية ولو حزامها عطل. شوف شوف المصطلحات التي اختارها دقيقة جدا، يعني من ما تستخدمه فعلا الأسرة نعم. يعني سيري وقولي لزوجة شدي البندقية ولو حزامها عطل، يخرجوا بالمرافع ضبية القانصية يخرجوا بالضبية نعم. شبهت العروسة من جمالها ورشاقتها بالضبية، يعني فقال يخرجوا بالمرافع، المرافع إليه الطبول، يخرجوا بالمرافع ضبية القانصية من قبل يدخل زحل، من بعد ذا الحين ما بش فايدة يا صفية إذا قد النجم زل، وبصر عجائب كثير أكثر من الأولية دوشا ملان المحل، هذه تغني وهذه في الدرج طالعية بثوبها والحصل، ومن هنجت توصل فاشرة مهترية تدخل وقالت ولل يعني تزغرد يعني الصورة صورة درامية جميلة وطريفة يعني
1: وبسيطة جدا والكلام سهل ممتنع.
0: أيضا يصف الصور الأخرى يقول ومنهن جرت الحنة وخبت شوية ودقته في عجل، وام الحريوة تظلي داخلها خارجية بظهرها مثل مثل الجمل، يعني قدي تعبة
1: من شدة العمل ومشدة.
0: قال تخرج من الباب تدعي لأختها مبورية جو عندنا يا همل، واسمع رضيح التنك والدقها الحميرية والمحجلة والزجل، والبعض جاء رادف المدعي مع الزمزمية الجار وهل المحل، قال وبعضهم بيده البوري وربطه طرية والماء ملان المدل والشيخ راس المكان، قال اسكتوا يا رعية والعدل من نهر قل. الأدوات التي تستخدمها دقيقة جدا، يعني حتى أدوات قديمة، يعني تخيل أنه أصبح كأنك معك الآن وثيقة تاريخية،
1: كأنك أمام كرنفال اجتماعي.
0: كرنفال اجتماعي يعني يصف لك الآن الصورة الاجتماعية عن الأدوات حتى الملبوسات.
1: هذا أدب ثوري
0: أدب ثوري كبير، يعني يريد أن يوثق ما يمكن أن يمحى
1: تفاصيل الثقافة اليمنية،
0: يعني
1: يريد
0: أدخل
1: أن
0: التنك أدخل أن التنك كانت ضمن الآلات التي تزف بها العروس،
1: حتى البوري
0: المذعي اللي هي المداعة المدل اللي هو المدل حق الماء، يعني
1: نعم.
0: يعني حتى أنه المصطلحات يا همل في عجل دوشة ملان المحل، شوف كلمة دوشة
1: نعم.
0: يعني صوت موسيقي يشعرك كأنك في الخلفية الباك جراوند حق القصيدة،
1: يصور لك
0: كأنك في ضجة حق عرس فعلا.
1: ضجة نعم.
0: الرجل هذا قلت لك رهيب. المعروف عنه أنه هذا الرجل كان يكتب الجانب الغزل قليل، لذلك لأنه ركز معظم شعره في الجانب الاجتماعي والثوري.
1: الثوري نعم.
0: فكان يمثل ثورة اجتماعية، الفكر الثوري الاجتماعي.
1: الفكر الثوري الاجتماعي.
0: كتب في الغزل اللي هو النسيب، قال يا ناس قلبي معذب والفؤاد مغرم والعيني تبكي وقلبي زايد أحزاني من حين شاهدت فتان الربا الأحوم من الغرايب قتلي من الغرايب قتلني لحظة عيانه باهي المحيا مهفهف دري المبسم السحر في مقلته والورد بوجانه من حين سلم عليا قلت له تسلم منقوش كفه مخضب دق لبنان، يعني ابن اصابعين حيفة، يعني وهو من ميزات المرأة الجميلة يعني. قال ايضا وارخالي ثامه وقال اسمح لي اتكلم.

0: هذه الصورة صورة ذكرها امرؤ القيس في معلقاته أساويك أسحلي أو
1: أساويك أسحلي, نعم
0: أساويك أسحلي,
1: يعني حتى أنه تشعر الحالة الاجتماعية, قال يعني أرخى لثامة, يعني أنه اللثام كحالة عرف مجتمعي وديني,
0: نعم.
1: حتى أنه قال وأرخى لثامة وقال اسمح لي أتكلم وأحمر وجهه خجل والدمع بجفانه الوجه سبحان ربي ذي خلق وحكم يشابه البدر في حجمه وميزانه وعيانه البحر فيها الموج يتلاطم. تخيل هذه بيت يعني قوي جدا,
0: صورة.
1: وأنفه السيف للفرسان طعانه, يعني أعتقد من المواصفات العربي قديما كان
0: مواصفات الجمال,
1: مواصفات الجمال لدى المرأة اختلفت عن فترة من فترة, يعني فكان العربي قديما يصف للمرأة العجزاء, يعني التي عجزها كبير فلا تقوم إلا بكسل, وأصبح في الشعر الحديث يصفها بالرشيقة,
0: الرشيقة
1: يعني الجميلة,
0: رشيقة القوام.
1: فمن ضمن المواصفات أن يكون أنفها ممشوقا. فطبعا هذه القصيدة غناها أبو نصار.
2: Thank you.

0: على فكره معظم قصائد او معظم اغاني الفنان محمد ابو نصار معظم
1: نعم كتبها السعيدي مع اغنيه الفقير والغني
0: اغاني كثيره لابو نصار
1: اغنيه الفقر
0: كتبها السعيدي
1: نعم السعيدي كتب كثير جدا معه عنده قصائد مثلا
0: لديه أستاذي لديه ديوان مطبوع
1: نعم لا طبعا لديه أذكر أنا وأنا صغير في عام تقريبا يعني هكذا في التسعينات تقريبا في عام 94-93 يعني تقريبا كنت في السوق أنا مع الوالد وكان فيه واحد من هذا اللي يبيع الزلابية وتخيل وجدت واحد يبيع زلابية يقطع من كتاب ويبيع ويطرح الزلابية فيه وأنا طبعاً يعني عدنا صغير في السن لكن أحب القراءة يعني
0: تحب القراءة
1: فطلبت منه ابن أبي يشتري لي زلابية قلت له اللي يجيب لي الزلابية يجيب لي الكتاب هذا فجاب لي الكتاب هذا تخيل طلع كتاب الأعمال الكاملة
0: للسعيدي
1: للسعيدي نعم فكان أول مرة في حياتي فيه في عام تقريباً 93-94
0: يقطعه صاحب
1: يعني يعمل فيه زلابية نعم لم يكن الناس عندهم أمية فكرية يعني
0: لا يدري ما هو محتاج
1: فأذكر أنه كان حتى أنه أبي فرح طبعا متى فرح بالكتاب عندما كنا في أمسيات رمضان وأنا الوحيد الذي يقرأ ويكتب في البيت يعني كنت لأن الكبير فكان يقول لي كذا اقرأ لنا من هذا الكتاب فقلت اقرأ لأم العرس فيضحك أبي الشديد يضحك أبي وأمي الله يعطيهم العافية يضحكوا كثير ويقول عيد عيد أعيدها بالذات التي تقول وام العروسة بالدرك طالعة نازلية بظهر مثل الحكل يعني الصورة كانت قريبة جدا لوعي
0: من الواقع الذي يعيشه
1: نعم فالسعيدي شعره كان له صدى يعني
0: ثورة اجتماعية
1: في فترة قريبة طبعا هو مثل اليمن أكثر من 20 مرة
0: خارجية
1: فسافر إلى عمان ويسافر إلى مصر وسافر إلى الأردن وسافر إلى الجزائر
0: إذن كان
1: سافر فرنسا
0: كان للرجل حضوره
1: حضور جدا لكن أنا لا أعلم أنا أين السر في أمثال أن هؤلاء مثل هذا الشاعر
0: يهمل نتاجه
1: مات وهو بدرجة وكيل وزارة لماذا لا يوجد لهذا الرجل مطبوعات هذا واحد اسمه وليد زيد المصري هذا أحد الشباب موجود صفحته في الفيسبوك هذا جمع أشعاره وأشعار غيره في ديوان صغير سماه روائع من فنون الشعر الشعبي نماذج مختارة من صفحات منتدى المجلس اليمني ذكر فيه من شعر صالح عبد الله السعيدي اللي قال خلف تلك الجبال الشاهقة والملاوي حيثما الظل والفيحاء ومرعى الغزالة سرت والقلب في شاغل بالعقل داوي من مع الناس لبحسي برقي دلالة ويستطرد حتى يقول قلت والعدل قالت كل شيء بالتساوي لن تعادل تجد عندي شروط العدالة وان تقول لي حديدي أنت ولا مخاوي حديدي أنت ولا مخاوي أو مراسل معك من كل عاشق رسالة اللي يتكلم عن حي اسمها المونولوج
0: مونولوج حوار
1: ما بين التي يطلبها الرجل للزواج وما بين العروس فأيضا يقول ناديت يا أهل الهوى من ضل عقله يجي له يشل عقله مع هذه أيضا غناها أيضا علي بن علي الأنسي وغناها أيضا أبو نصار ناديت يا أهل الهوى من ضل عقله معه من ضل عقله يجي له يشل عقله معه ويتفكروا ما جرى يا أهل الهوى ذات ليلة في الساعة السابعة صادفت في ملتقى الغزلان سمرة جميلة بين الشجر جازعة ناديت يا بدوية يما العيون الكحيلة يا شمس يا ساطعة يا لابسه ثوب شل أخضر وراوي بنيلة وفصاصها اللامعة تخيل صورة مجتمعية عن مكنونات الزي الاجتماعي للخمسينات والستينات
0: نعم.
1: يعني أنه كانت يكثر أنا أذكر أن
0: عكس الفلك
1: الوالدة كانت تقول لي أنه الملابس النسائية كانت تضاف لها صبغة اسمها النيلة
0: نعم.
1: تضاف للملابس النسائية
0: وهي صبغة نباتية على
1: تقريبا فكرة. صبغة نباتية
0: تستخرج
1: يعني.
0: من نبات عندنا في محافظة مأرب تستخرج من نبات الحور
1: ما شاء الله
0: النيل
1: يتكلم عنه يعني تخيل أنه شعره يعتبر وثيقة اجتماعية أو بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية في اليمن
0: الحالة الاجتماعية في اليمن
1: فالسعيدي يقول كأنه الحوار الذي بينها وقفي لي أمانة واسمعي قليلة. قالت أنا سامعة أرحب على الراس مهبة نود الهليلة والفين متابعة وش دخلك يا مسافر بالطريق الطويلة قفارنا الشاسعة في أرض لا ماء ولا مرعى وحمراء قحيلة خبوتها واسعة قل لي منين أنت وش أصلك واسم القبيلة ويا القضاء تابعة فقلت لا تظلمين مسكين عابر سبيله وحالته ضايعة أصلي من القوم ذي ما حد خدع في زميله حصونها مانعة أرض البطولات يحصب والفروع الأصيلة علومها شايعة يتكلم عن أرض يحصب اللي هي الآن هي تقريبا إب
0: نعم.
1: يعني قال أرض البطولات يحصب والفصوح والفروع الأصيلة علومها شايعة والاسم صالح ومن عينيك روحه علي لا والفاضك البارع عاشي عندكم للهوى دلة والحب حيلة تكون لي نافعة. الأسلوب الحواري الذي اتخذه صالح السعيدي كان يحمل في طياته
0: الكثير
1: ثقافة ذيك الفترة يعني الكثير من الحزن الكثير من الأسى عن الحال الاجتماعية
0: والاجتماعية في ذلك
1: كان في وضع اجتماعي واقتصادي رديء جدا وسيء
0: سيء جدا للغاية
1: فحتى أنه
0: عكس الواقع الاجتماعي
1: عكس الواقع وجعل يعني جزء كبير جدا من شعره جنده لفكرة لماذا نحن فقراء وإحنا شعب غني
0: وهذه روح ثورية
1: روح ثورية
0: نعم.
1: كانت حتى الثورية كيف أنه الكلام المحشوم الذي يقال الكلام المحتشم مع امرأة ليس عيبة يعني
0: نعم.
1: العيب أن الذي كما قال الله عز وجل فيخضعن له بالقول
0: بالقول نعم.
1: أو يخضع هو بالقول
0: نعم.
1: يلين الكلام ويحاول لكن هذا كان كلامه جاف وهي كلامها جاف وبالتالي يعني فلا لا لا مسألة يعني فهنا يقول أيضا يتكلم عن عفة الشابات فقالت له قالت اسكت ولا تنطق بأصغر وسيلة بأخبارك الموجعة لا يسمعوك أخوتي كلين يرفع صميلة نصالهم قاطعة
0: قاطع.
1: يعني تتكلم عن القيمة المجتمعية أو العرف المجتمعي الذي
0: القيمة
1: يعيب
0: اجتماعية
1: قيمة اجتماعية,
0: نعم. اجتماعية
1: فقال قالت له الحب يا يحصبي يعني نسبة إلى يحصب
0: يا
1: النسب
0: نعم.
1: يعني إلى بلده الحب يا يحصبي نعمه من الله جزيلة والناس لا خاضعة ورعت الحب خلت عظامك نحيلة ومعدتك جاوعة الحب يشتي عقول ترعاه وانفس نبيلة يشتي قلوب شاجعة يعني أعتقد اللي
0: قيمة نبيلة
1: الحب فعلا هو قيمة نعم نبيلة قيمة لكنه نبيلة. ليس كما يدعي دعاة اليوم
0: نعم.
1: يقولون
0: إسفاف
1: بالذات إسفاف الهبوط
0: هذا
1: الذي شملوها مش عيب اللي
0: مش غلط
1: مش غلط يعني
0: نعم.
1: هذه الهاشتاج اللي انتشر
0: قضية
1: يعني قضية تافهة جدا,
0: تافهة جدا
1: وكلمات ركيكة وهابطة
0: مبتذلة
1: مش عيب إذا جلست أنا واحد على مغرب يعني إيش
0: مبتذل
1: الكلام المبتذل هذا يعني الذي لا يقبله العرف
0: والدين وخروج عن المنظومة القيمية
1: خروج عن قائمة القيم الاجتماعية والدينية
0: نعم.
1: بل أنه تعد على قناعات الآخرين
0: نعم.
1: لأنك تحاول بهذا أن تظهر صورة الآخرين أنك يعني غيرهم يعني والناس شهداء الله في الأرض
0: شهداء الله في
1: الناس
0: الأرض
1: شهداء الله
0: والأمة
1: الأرض.
0: أيضا لا تجمع
1: شهود الله في الأرض الناس
0: ولا تجمع على ضلال الأمة
1: والأمة لا يجمعون على ضلالة يعني إذا كان هناك أوروبيين يقولون بأنه هذه الدعوة التي تقدمت بها أمريكا وفرنسا اللي هي حرية الجنس اللي يقولوا عليها يعني وقفوا في وجهها مثل الإعصار وهم لا هو مسلم ولا يعرف ولا يعترف رب العالمين
0: لكن لديه منظومة
1: قيم اجتماعية الفطرة السليمة تأبى أن تكون هكذا
0: بغض النظر عن معتقده وفلسفته
1: بغض النظر أكيد يعني إذا كان هناك يهود من الحرديم أو الحراديم يسموهم اعترضوا على هذه المنظومة التي يريدون فرضها نعود إلى السعيدي الذي هو هذا الشاعر الثوري
0: نلخص شاعر السمات الأدبية
1: الذي اتسم شعره بالاختزال الشديد والألفاظ الدقيقة
0: الصبغة
1: والبسيطة
0: الاجتماعية.
1: والصبغة الاجتماعية التي أعطته قبولا أكثر بل أن شعره تغنت بها المرأة في مكان وهي تعلف يعني في المزرعة وغناها الرجل وهو يزرع
0: الكبير.
1: في الزارع والصغير وهو يذهب إلى المدرسة وغنى بها الكبير في المحافل بين الناس، وغنى بها الشباب في التغزل، ويعني شعره
0: وصل
1: رقيق ونظيف وعفيف وثوري. شاعر يجب على نتمنى من أختم حديثي بأن أمنية يعني أن تحقق أن هذا الرجل أن يعطى حقه. يعني لم يقم، تخيل أنه لم يقل باسمه إلا واحدة فقط أمسية أقيمت في عدن عام 2010
0: باسم السعيدي،
1: باسم السعيدي أمسية واحدة فقط، وال يعني بقية الفترة لم يذكر، ولا في حتى مؤلفاته لم تتكفل أو لم تكلف الدولة نفسها حتى أن تطبع له المجموعة الكاملة. وأختم بأن هذا الشاعر شاعر ثوري فذ من الدرجة الأولى، ناقد اجتماعيا، كانت ثورته ثورة اجتماعية ضد العادات السيئة وتجديد الطريق السليم في الثورة اليمنية.
0: إذن في ختام هذه الحلقة نتوجه لك أستاذ فيصل بجزيل الشكر، والشكر لكم موصول مستمعينا الأكارم لحسن استماعكم في ختام هذا الحلقة. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم، أنا مسعود عكيزان، بالاشتراك مع ضيف البرنامج الدائم الأستاذ فيصل نهار، وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي، والإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

نبيله نشتي يقولوا

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عنا وزيدا فالتزم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.

موجز الثالثة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العريمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية التهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأ فيها بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسم وعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك عبد الله الثاني، متمنين له موفر الصحة والسعادة ولحكومته وشعب المملكة الأردنية الهاشمية التقدم والازدهار، وللعلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنمو في مختلف المجالات. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ لمناقشة آخر المستجدات على الصحة المحلية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والإنسانية، واستعرض آفاقها العملية السياسية وجهود إحلال السلام. واستعرض اللقاء آخر التطورات وجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وبحث سبل الكفيلة بالدفاع عن العملية السياسية، فضلا عن مناقشة ملف الأسرى والمحتجزين والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم بناء على قواعد وقاعدة الكل مقابل الكل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان رابع اليوم أوضاع الكهرباء والتحديات الراهنة التي تواجه قطاع الكهرباء والطاقة في المحافظة في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافق ذلك من زيادة غير مسبوقة في الطلب على كافة الطاقة الكهربائية، إلى جانب العجز القائم في كمية الوقود وشحة المشتقات النفطية المتوفرة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لمحطات التوليد في ساحل ووادي حضرموت. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات لوفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها أنها ببالغ الأسف في خبر وفاة الأسير معاذ حميد، ووفق ما أعلنته أسرته بعد إبلاغهم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بوفاته في مركز الاحتجاز يوم الأحد بتاريخ 7 من يونيو، مضيفة وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة فقد أسر المذكور بتاريخ 27 من سبتمبر من عام 2021 في جبهة جوبا بمحافظة مأرب، قبل أن تقوم الميليشيا الحوثية بنقله إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في العاصمة صنعاء. انتهى الموجز، في أمان الله.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: ذلك لأن الحق
1: المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.

هو ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

فاغفر لي مغفرة من عندك.

0: ومن قلب لا يخشى.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مجددا في برنامجكم بالأمل حياتنا أجمل. في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى سنعيش مع الأمل مع موسى الرضيع عليه السلام. موسى عليه السلام مثال من الأمثلة الكبرى التي ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والتي نحيا من خلالها بالأمل. موسى عليه السلام واجه طاغية عصره فرعون. فرعون كأحد الطغاة في ذلك العصر أذل بني إسرائيل الذين كانوا قد تكاثروا في مصر بشكل كبير بعد مقدمهم مع يعقوب عليه السلام أيام يوسف عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نحن لن نخوض في تفاصيل قصة موسى عليه السلام، إنما نقف عند بعض المشاهد التي تؤكد لدينا مسألة الأمل وتجعلنا نعيش الأمل بكل تضاعيفه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن فرعون بأنه طاغية العصر، وفرعون هو لقب لكل متسلط في ذلك الزمان وليس اسما علما لشخص بعينه، يقول الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعزة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، فكيف تتحقق في ظل هذا الظرف الذي فيه تسلط لأحد الطغاة وليس للطرف الثاني المستضعف أي عامل من عوامل القوة؟ أسرف فرعون في القتل، وما سبب إسرافه في القتل؟ هذا شأن فرعون، شأن الظالم الذي يريد أن يبطش بالرعية المظلومين، بالرعية الذين لا يمتلكون أي عامل من عوامل القوة حتى يزيد في إذلالهم. هذا جانب من الجوانب. وبعض الآراء أو الآثار تذكر بأن فرعون رأى في منامه رؤيا أن نارا من نحو بيت المقدس تأتي وتدخل مصر فتحرق بيوت المصريين وتترك بني إسرائيل، فاستشار زبانيته واستشار المفسرين للرؤى، فقالوا له أن ولدا من بني إسرائيل يولد يكون على يده زوال ملكه. نحن في حقيقة الأمر لا نهتم بسبب التقتيل سواء كان هذا أم ذاك، لكن الحاصل أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل، وكان يستحي أن يبقي البنات أحياء لغرض الخدمة. الأبناء يقتلون فتضعف رجالات بني إسرائيل، والبنات يعيشن في ذل، وبقية الرعية كذلك في إذلال كبير. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذا الشعب المؤمن في ذلك الوقت أمام طغيان وكفر فرعون في ذلك الوقت، فأراد أن يرفع عنهم هذا البلاء. فإذا بأم موسى تحمل بموسى، مع الأيام يكبر الحمل في بطنها، وفرعون يقتل الأبناء الذكور، فماذا تصنع أم موسى في ذلك؟ مكثت في بيتها، فلما جاء وحان وقت ولادتها وولدت ولدا ذكرا هالها الأمر وخافت خوفا شديدا من فرعون، لأن مصير هذا الولد سيكون القتل، هذا الولد سيكون مصيره القتل، فماذا تفعل أمه إذن؟ يأتي إلهام وإيحاء من الله سبحانه وتعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عجبا، أم موسى تخاف على موسى من فرعون، وإذا بالأمر يأتي من الله سبحانه وتعالى إيحاء لأم موسى تستجيب له كلمحة أمل، كبصيص أمل، لأنه مقتول لا محالة.

جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بهذا الإيحاء، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه باليم أمران، ولا تخافي ولا تحزني نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان. من أبلغ آيات القرآن الكريم، احتوت على أمرين ونهيين وبشارتين. يا الله، هل بالإمكان أن أم موسى ستضع وليدها في تابوت وتلقيه في اليم؟ نعم، هكذا فعلت. لماذا؟ لأنه البصيص الأمل الوحيد لنجاة موسى عليه السلام من يد فرعون الذي على يده الهلاك المحقق. وهنا نقف في حقيقة الأمر وقفة، أن الإنسان إذا وجد بصيص أمل، شيئا منفذا صغيرا من الأمل، ينبغي عليه أن يتجه إليه ولا يستسلم ولا ييأس من النجاة. تضع الأم وليدها في هذا اليم، وإذا باليم يأخذ موسى الرضيع الذي لا حول له ولا قوة، لا يمتلك من عوامل القوة شيئا، لا يزال طفلا رضيعا صغيرا موضوع في تابوت ليس له من الأمر شيء. يأخذ هذا البحر التابوت بأمر الله سبحانه وتعالى، يحتضنه بأمر الله سبحانه وتعالى، يكرم وفادته بأمر الله سبحانه وتعالى. فتشعر أم موسى شعورا غريبا، كيف لها أن تضع وليدها في هذا التابوت ولها الحق أن تشعر؟ إنها أم في آخر الأمر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء في الدنيا إلا من موسى عليه السلام. من شدة قلقها وفرط خوفها يقول الله تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه. هنا نقف وقفة تدبر. أم موسى مع ثقتها بالله سبحانه وتعالى، وبأن الله لن يخيف رجاءها، وبأن ذاك الهاجس وهذا الإلهام الذي أتى لها في وقت الضيق وفتح لها طريق أمل بإذن الله سبحانه وتعالى لن يخيب مطلقا. ولذلك جاءت لأخته لتكلفها بمهمة البحث عن موسى الرضيع. بإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل وإياكم قصة موسى الرضيع، وكيف نما معه الأمل، وكيف عاد إلى أمه سالما. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم مجددا في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

中华，任特纳鲁克的中华，任特纳鲁克的中华。

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
0: إذاعة مأرب تقدم
5: أثير المساء. أثير المساء،
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
5: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
5: أثير المساء،
0: برنامج ثقافي متنوع،
5: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
5: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
5: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني.
6: مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

أقوال مأثورة. نفتح معكم مستمعين الأعزاء كتاب الحكمة القديم لنقتبس منه ما ينير وجوهنا ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلا: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال. وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم بشخصية الإنسان: كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائدة فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعرابيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر حكيم عربي فلسفة التعامل في بيت واحد حين قال لابنه: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالابتسامة مفتاح يفتح القلوب الموصدة وطاقة تمهد لك طرق النجاح، أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا ولا نلبث أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا: وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه، فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم، فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نمواً في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعينا، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوث.

القوم عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا نوار أقل اللوم والعدل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فاصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرى إذا نزل. لا تعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء

ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي، واليوم نتأمل في سيرة الكرم. لا كفعل نقوم به لأجل غاية، بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفاً أو بحثاً عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربية اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصباً أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك، بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الدرر الكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً للشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهدب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من خزانة التراث نلتقي بالأخت أم صالح، وهي حرفية تمارس بعض المشغولات اليدوية، وستحدثنا عن المشغولات اليدوية التي تشتغل فيها ولا زالت تمارسها حاليا أو التي كانت أو بدأت فيها من البداية. أهلا وسهلا، ممكن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي اشتغلت فيها وأيضا التي لازلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله بداية الحرفة كنت أصنع عثاكل.
0: هذا العثاكل هذا مما تصنع؟
1: تصنع من الخرز. يسموه الخرز ايوه، لا يقولوا له خرز هنا، واكتب فيها اسامي.
0: وش المواد الداخله في صناعه هذه العثاكل؟
1: المواد فتله وخرز، وبعض الاحيان نسوي لول داخل الهدب، وبعض الاحيان نصنع من نفس الخرز قلوب.
0: شكلها الخرز ملون ولا لون واحد؟
1: أنواع. الخرز الأصلي لها أبيض، وندخل فيه الألوان دي الواحد يطلب.
0: وش تستخدم له هذه العثاكل؟
1: للمفاتيح، للسيارات، للبيوت، للأقفال، لهذا الحاجة،
0: الحفظ للمفاتيح.
1: أيوة، ويطلبوا فيها أسامي،
0: مثلا اسم الشخص.
1: بعض الناس يطلب اسم الشخص، وبعض الناس يطلبوا حكمة نكتب فيها، أقوال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حكم.
0: لمن تسوق عنها هذه العثاكل؟
1: لمن إيش؟
0: لمن تبيع عنها؟
1: للزبائن ذي يطلبوا مننا.
0: يعني تصنع عنها طلبيات، ما تسوق عنها شيء مثلا للسوق المحلية تبيع عنها بالجملة؟
1: يعني احنا بعضنا، انا يعني عملاء يطلبوا مني،
0: ما عملاء معروفين. ما
1: تصنع شيء طلبيات؟ لا، اصنع قد عملاء معروفين يطلبوا مني.
0: هل لا زالت موجودة هذه المنتج هذا اللي هي العثاكل، هل لا زالت مستخدمة حتى الآن؟
1: نعم موجودة لحد الآن،
0: ولا زال ممارساتي يمارسنها
1: فيها. ايوه يمارسنها أكثرهن.
0: وأنت لازلت تمارسي هذه المهنة؟
1: لا، أنا الآن حرفتي غير حرفتي، يعني نقب من الفصوص ولواصق، يعني حرفتي الآن في النقب.
0: يعني بعد العثاكل ما اشتغلت شيء مشغولات يدوية غير المشغولات اليدوية ذي تمارسي الآن؟
1: اشتغلت بعد العثاكل النمص، يعني المغاطي.
0: المغاطي هذه
1: مغاطي صغار حق القليه من الباغة ومن النمص وكبار.
0: النمص هذا وشو؟
1: نمص من ينبت
0: يزرعوا شي زراعه معني، ينبت في اماكن،
1: ينبت في اماكن ايوه، وهو النمص نفسه نشتريه.
0: طيب كيف تصنع لنا هذا النمص؟
1: نشرخ العود نصين، ونقع أعواد دقيقة ثانية من الحنديد قولتهم، ونحشابة
0: حنديد. أيوة. هذا الحنديد غير النمص.
1: الحنديد غير النمص، ينبت في السد، هو نصير له إحنا ونديه،
0: لأنه يكون أشرطه عريضة.
1: أيوة، ونشرخه ونسيح حشو، والنمص نشرخه نصين ونصمابه.
0: كيف تبدأ أن صنعت هذه المغاطي؟
1: يعني نجمع حزمة أعواد ونلويه بالنمص ذاها حساب نص العود.
0: هذا دي شرخ
1: ذي أيوه، ونقعناه نلويه فوقه، وبعدين نلوي على نقول لها نسميها ديول.
0: وش تثبت النهبة؟
1: نثبتها بنفس النمص ذاها المشروخ.
0: وش الأدوات دي تستخدمها في صناعة النمص؟
1: الإشفاء، يعني من حديد ويصنعهن الحداد، ونخزق به، وبعدين ندخل العود ذا المشروخ.
0: العود
1: ذا المشروخ نصين، نص ما به لا ما نكمل المغطاة، وقد هي كبيرة
0: دائرة. تبدأ أنها من نقطة الصفر.
1: أيوة، نبدأها لا ما كل نعدها ديول. يعني كيف نبى كبر المغطاة، كيف نبى صغرها، نعدها ديول، اسمها ديول يقولوا لها.
0: وتشكل أنها لا ما تكتمل دائرة الإناء هذا،
1: تكتمل الدائرة التحتانية، وبعدين نكسر شوي لا ما اطلع مغطاة مجوف مغطاة عيش.
0: كم يستغرق صناعة المغطاة الواحدة؟ كم تستغرق وقت مثلا؟
1: يعني ان الواحد هجالسه 4 أيام 5 أيام، وان الواحدة معها أعمال بقت جزع 8 أيام.
0: يعني أسبوع واحد للمنتج الواحد أو المغطاة الواحدة تستغرق أسبوع؟
1: أيوة يمكن أسبوع.
0: إلى جانب الالتزامات أو الأشغال

0: حق البيت
1: اشغال المرأة في بيت.
0: ايوه اشتغلتي بعد العثاكل في هذا النمص.
1: ايوه وبعدين في المصاون يعني فصوص.
0: طيب المصاون هذا او النقب ايش تشتغلين فيها؟ ايش تعمل لها؟
1: ارسم لها رسمه وبعدين عمل باليد وعمل بطبعه تجي من عند راعي المحل
0: جاهزه.
1: ايوه
0: تثبتها في
1: نثبتها في المصون وبالكاويه وعمل يد غير.
0: يعني هذا التدخل ذي انت تدخلي في هذه المصاون القماش يجي جاهز والفصوص هذه ذي تعمليها لها انت تشكلي لها نقشه فقط.
1: نشكل النقشه ايوه انها عمل يد ارسمها في ورقه وانها طبعها من عند راعي المحل قد هي تجي جاهزه.
0: يعني ترسمي الرسمات انت؟
1: ايوه انا ارسم لنفسي.
0: ولا تستعيني برسام واشتري جاهز ولا؟
1: لا انا ارسم لنفسي وحتى الثانيات يطلبن من عندي الرسمات ارسم لهن وودي لهن.
0: كم تستغرقي مثلا في المصون الواحد؟
1: يعني اذا الواحد عجله عليها بازلجها لها في يوم ولا يومين ولا دي بالطبعه ازلق في اليوم واحده ولا ثنتين.
0: طيب بخصوص المواد الخام ذي مثلا المصون هذه والفصوص حقها المواد الخام ذي تحتاجها المنتج الواحد او المصون الواحد كم تكلفش؟
1: يعني بعضهن تكلفني بعضهن 3000 وابيعها ب6 ذي تكلفني 4 ابيعها ب9 يعني على كثر المواد ذي وقلها.
0: طيب الجهد المبذول في نقشته او صناعه النقشه هذه كم تستغرق منك مثلا وقت؟
1: عمل اليد تستغرق يومين 3 عمل اليد.
0: المصون الواحد تستغرق منك من يومين الى 3 ايام.
1: من يومين الى 3 ايام المصون الواحد عمل اليد وعمل الطبعه يوم واحد اذا انا جالسه عليها.
0: الطبعه يعني الرسمه ترسميها؟
1: تجي من عندهم من عند راعي المحل تجي قد هي جاهزة.
0: تطبعيها على المصون نفسها؟
1: ما بالله حطها في المصون وكويت ولا تاك بملقاط عادني كل فص واخوه.
0: يعني وكل مصونة أو كل نقشة معينة حسب التكلفة حسب كثافة النقشة أو قلها تختلف مثلا التكلفة أو الثمن يختلف ثمن المصون؟
1: ايوه يختلف
0: حسب الجهد وحسب المواد الخام.
1: حسب الجهد وحسب المواد ان المواد كثيره الجهد يكون كثير وبقيمه كثيره
0: الثمن
1: ايوه ودي تشيل قليل الجهد اقل وتزلج احسن من
0: لا استغرق وقت كثير ايضا المواد الخام يكون التكلفه اقل. طيب من ناحيه التسويق لمن تسوقي هذه المنتجات؟
1: أسوقهن يعني أنا معي عملاء
0: يعني معش زباين معروفة نسوان معروفات يعني عارفات إنش تمارسي هذه المهنة؟
1: أيوة عملائي على حد الآن بالتلفون.
0: يعني تتعاملي معن قدن عارفات إنش تمارسي هذه المهنة ويطلبن منش طلبيات؟
1: أيوة.
0: طيب السوق المحلية ما تحاولي تسوقي بالجملة مثلا؟
1: لا أنا ما عندي شيء للمحلات يعني عملاء قدهم يعمل
0: المحلات لو سوقت هذه المنتجات بيستقبلوها منكم؟
1: ايه يقول اللي بعضهن يقول ان يسوقن ويشتروا منهن.
0: طيب ما حاولتي ان مثلا تشتغلي وتسوقي بالجملة مثلا؟
1: والله انا ايام ما جينا هنا صرت لا محل محلين.
0: منين جيتوا؟
1: والله يوم نزحنا
0: نزحتوا
1: ايوه وصرت في محل محلين شفت ما شلوا شيء مني رجعت البيت.
0: يعني عرضتي المنتج على المحلات التجارية ورفضوا المنتج؟
1: ايوه الدولي ثمن قليل
0: بخص.
1: ايوه بخصوني فيهن ولا طعت اديه لهم.
0: وفضلتي انش تبقى مع الزبائن المعروفين او النسوان ذي يطلبن منش طلبيات؟
1: ايوه.
0: طيب لازلتي مارسة هذا المهنة؟
1: ايوه حتى الآن مارسه.
0: طيب عن الصعوبات مثلا ذي تواجه كان في المشغولات اليدوية هذه ذي تصنعن هل هناك أي صعوبات تواجهنها؟
1: أيوة يعني الثمن ذا الحين في ذا الوقت الحالي ذي احنا فيه كل ما صرنا نشل المواد ذي احنا نشل وانها بارتفاع أكثر
0: يعني بسبب ارتفاع العملة وهبوط عملتنا المحلية تواجهنا صعوبة في غلاء أسعار المواد الخام.
1: ايوه
0: المواد الخام اصبحت غاليه.
1: اصبحت غاليه
0: وتختلف الاسعار.
1: تختلف الاسعار. الان دي كنا نشل بثمن ذا الحين مثلها مرتين،
0: مضاعف.
1: مضاعف.
0: وهذا اكيد باي ينعكس في ثمن المنتج ذي تنتجن، انه باي هل انت مثبتات على نفس الثمن ذي تبيعان بها من سابق ولا رفعتان الثمن؟
1: رفعنا بس ما هو شيء لاحد ان احنا رفعنا، يعني نسوي على المواطنين.
0: يعني ما رفع الثمن ذي رفعتان ما يتناسب مع رفع مع الارتفاع الثمن المواد الخام؟
1: لا،
0: يعني هذه اكبر صعوبة تواجهك.
1: ايوه.
0: لا تنتجن، لا تسوق للسوق المحلية بالجملة، وايضا تواجهن غلاء في الاسعار، ايضا العملاء بيكونوا محدودين او الزبائن اللي معروفين فقط.
1: معروفين، انا الزبائن ذي عندي معروفين.
0: اذا بالتوفيق. وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا ان نقدم للاخت ام صالح، وهي احدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية، في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لها هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ، وشكرا. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

النشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية من المغرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ ملك الأردن بعيد الجلوس. عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن. وزير حقوق الإنسان يدين بوفاة الأسير معاذ طفيان بمركز احتجاز حوثي في صنعاء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث عضو مجلس الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأ فيها بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك عبد الله الثاني، متمنين له موفر الصحة والسعادة ولحكومته وشعب المملكة الأردنية الهاشمية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطورات والنماء في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس بالمواقف الخوية المشرفة للمملكة الأردن قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وتخفيف معاناتها الإنسانية التي صنعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أنطوني جوزيف رئيس جمهورية البرتغال الصديقة، هنأ فيها بمناسبة اليوم الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بموفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية البرتغال التقدم والازدهار والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس فيرديناند ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، عزا فيها في ضحايا الزلزال الذي تعرضت له جنوب الفلبين وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني عن عمق حزنه وخالص التعازي للرئيس وأسرة الضحايا وللشعب الفلبيني، سائلا الله أن يمن عليهم وعلى المصابين بشفاء العاجل وأن يجنب جمهورية الفلبين وشعبها كل سوء ومكروه. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جولدنبرغ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والإنسانية، واستعرض آفاقها العملية السياسية وجهود إحلال السلام. واستعرض اللقاء آخر التطورات والجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وبحث السبل الكفيلة بالدفاع بالعملية السياسية، فضلا عن مناقشة ملف الأسرى والمحتجزين والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم بناء على قاعدة الكل مقابل الكل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية. وأكد المحرمي أن الميليشيا الحوثية غير جادة في الانخراط في عملية سلام حقيقية وشاملة، مشيرا إلى أن تصرفاتها على الأرض تعكس تعنتها المستمر ورفضها لكل المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، منوها إلى أن الميليشيا الحوثي أنهكت كافة أبناء الشعب وضعفت من معاناته الإنسانية والاقتصادية، ولم تكتفي بإدخال البلاد في أزمات داخلية خانقة بل امتدت بممارستها العدائية لتقتحم ولتقحم الشعب اليمني والمنطقة في أزمات إقليمية ودولية تهدد أمن واستقرار وخطوط الملاحة الدولية. وأشار عضو مجلس القيادة المحرمي إلى التماسك القائم في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة
قائلا: لقد أصبحنا اليوم في إطار شرعية أكثر توحدا وتماسكا في اتخاذ قرار السياسي والعسكري، مؤكدا أن هذا التلاحم يمثل ركيزة الأساسية لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية وحماية تطلعات الشعب اليمني. من جانبه، اطلع المبعوث الأممي عضو مجلس القيادة عبد الرحمن المحرمي على نتائج لقاءاته واتصالاته الأخيرة مع الأطراف المحلية والإقليمية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتيسير عملية سياسية جامعة تقودها الأطراف اليمنية برعاية أممية، معربا عن تقديره للدعم الذي تبذله قيادة الشرعية لجهود السلام والتهدئة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان بارابع اليوم أوضاع الكهرباء والتحديات الراهنة التي تواجه قطاعي الكهرباء والطاقة في المحافظة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافق ذلك من زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية، إلى جانب العجز القائم في كميات الوقود وشح المشتقات النفطية المتوفرة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لمحطة التوليد في ساحل ووادي حضرموت. وأكد الخنبشي خلال لقائه بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت سعيد الديني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت جابر بن جبهة أن السلطة المحلية بالمحافظة تضع ملف الكهرباء ضمن أولوياتها القصوى وتبذل جهود حثيثة لمواجهة الأزمة الراهنة والحد من معاناة المواطنين من خلال تنفيذ الحلول إسعافية عاجلة ومشاريع استراتيجية مستدامة تساهم في تعزيز المنظومة الكهربائية وتحقيق الاستقرار في خدمة الطاقة على المدى القريب والبعيد. وأشار إلى أن المحافظة شهدت يوم الأحد الماضي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية أولية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محددة تتولى توريد وإنشاء وتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات مزودة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات BSS وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في هضبة القطن بمديرية وادي حضرموت والصحراء، في خطوة تمثل تحولا مهما نحو استثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. كما استعرض اللقاء سير المتابعة الجارية لاستكمال إجراءات وصول وتشغيل المحطات الكهربائية الإسعافية المخصصة لساحل ووادي حضرموت والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية 200 ميجاوات، وذلك برعاية ودعم وتنسيق من البرنامج السعودي لترميجة وإعمار اليمن بما يساهم في تعزيز القدرة التوليدية للشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي الجانب الأمني، ناقش اللقاء الأوضاع الأمنية في مختلف مديريات المحافظة ومستوى الجاهزية الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث أشاد الحاضرون بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتعزيز السكينة العامة والتعامل مع مختلف التحديات بما يضمن استقرار المحافظة والحفاظ على مصالح المواطنين. وأكد اللقاء أهمية تكاثف الجهود الرسمية والمجتمعية خلال المرحلة الحالية ودعم الخطوات الرامية إلى معالجة الأزمات الخدمية وتعزيز الأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت ويساهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المحافظة. تسلمت دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شام محسن الزنداني رسالة خطية من فخامة الرئيس الصيني شي شينغ بينغ، فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشيد محمد العليمي بمناسبة ذكرى 70 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين. وجاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الصين الشعبية لدى اليمن تشاو تشينغ
الذي سلمه الرسالة. وكما جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الجمارك الصينية وآفاق تطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الدكتور الزنداني اعتزاز اليمني بالعلاقات التاريخية الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل، مثمنة المواقف الصينية الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وإسهاماتها التنموية والإنسانية التي تركت أثرا ملموسا في مختلف المراحل. وأشار رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى أن الذكرى 70 للعلاقات اليمنية الصينية تمثل محطة مهمة لاستحضار الإرث المشترك بين البلدين والبناء عليها لتعزيز آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ويخدم المصالح المشتركة. من جانبه عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في التعامل مع التحديات الراهنة ودعمها للإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمسار السلام والتنمية في اليمن والسعادة لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات وفاة الأسير معاذ حميد ناصر طفيان في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء. وقالت وزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منها، قالت أنها ببالغ الأسى تصدرها خبر وفاة الأسير معاذ حميد وفق ما أعلنته أسرته بعد إبلاغه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بوفاته في مركز الاحتجاز يوم الأحد بالموافق 7 يونيو. مضيفة وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة، فقد أسر المذكور بتاريخ 27 سبتمبر من عام 2021 في جبهة الجوبة بمحافظة مأرب، قبل أن تقوم الميليشيا الحوثي بنقله إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في العاصمة صنعاء. وكما قالت أن هذه الجريمة تمثل امتدادا لسلسلة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المختطفين والأسرى والمحتجزين لديها، والتي تشمل مختلف صنوف التعذيب ويتلقون صنوف التعذيب وسوء المعاملة، بما يؤدي في كثير من الحالات إلى الوفاة. مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه القضايا والعمل على وضع حد لهذه الممارسات الممنهجة، ولاسيما وأن عدد المختطفين والأسرى الذين قضوا تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية أكثر من 400 ضحية ممن تم رصدهم. وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن هذه الجريمة تؤكد مجددا حجم الانتهاكات والبشاعة التي تنتجها ميليشيا الحوثي الإرهابية المتجردة من كل القيم الإنسانية، وما تمارسه من أفعال تتعرض بشكل صريح مع أحكام القانون الدولي والإنساني والقانون لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن القوانين والاعتراف التي عرفت بها بلادنا في تعاملها مع الأسرى والمحتجزين. ولافتة إلى أن هذه الممارسات المستمرة تكشف الوجه الإرهابي الحقيقي لهذه الجماعات، وما يستوجب اتخاذ مواقف حازمة وقرارات دولية أكثر حزما تؤكد تصنيفها كجهة إرهابية، نظرا لما ترتكبه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأسرى والمختطفين، استجابة لمطالب الضحايا وأسرهم في تحقيق العدالة والإنصاف. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ ملك الأردن بعيد الجلوس. عضو مجلس القيادة المحرمي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن. وزارة حقوق الإنسان تدين وفاة الأسير معاذ طفيان بمركز احتجاز حوثي في صنعاء.
كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.

0: حينما يتحدث القادة، برنامج نتوقف فيه عند خطابات ولقاءات قادة أسهموا في المعركة الوطنية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً. تصدروا المشهد وقادوا الأحرار للدفاع عن وطنهم وعقيدتهم وحماية مكتسبات ثورتهم وجمهوريتهم. حينما يتحدث القادة، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج نصر الأغبس. هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: تحية لكم أيها الأعزاء في أولى حلقات برنامج حينما يتحدث القادة. في هذا البرنامج نتوقف عند مقتطفات من خطابات ولقاءات عدد من القادة السياسيين والعسكريين والمدنيين اليمنيين في مختلف المجالات، لنعيد التذكير برسائلهم ونفحص مواقفهم الوطنية ونقرأ تلك الكلمات التي كان لها أثرها في سير المعركة التي يخوضها اليمنيون ضد أسوأ عدو لليمن واليمنيين في تاريخهم المعاصر. منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية، حذر فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من خطر الميليشيا الحوثية، ودعا لمواجهة التدخل الإيراني الذي بدأت ملامحه تحت يافطات وأشكال عدة، دعا للوقوف أمام هذا المشروع ومحاصرة كل تحركاته. كان ذلك قبل حوالي 10 سنوات، أدرك الخطر وشخصه بشكل واضح وبدون مواربة. تلك إيران تقدم ميليشيا هي بالنسبة لها مجرد ذراع رخيصة تنفذ أجندتها وتستهدف اليمن والمنطقة في محاولة لبث شرورها تحت عنوان تصدير الثورة الإيرانية الخمينية.
2: ليش قلت هذا الكلام؟ ما جبت شيء من فراك.
3: لمست أشياء.
2: مسكت أشياء، مسكت ناس مدربين من الحرس الثوري كانوا مسجونين عندنا، مسكنا سفن محملة بالذخائر، جبنا الأمم المتحدة صوروا كل حاجة. رحت في 26 سبتمبر 2012، أرجعوا لخطابي في الأمم المتحدة. نعم. وطلبت من الأمم المتحدة أن تراجع إيران لأن ضد المبادرة الخليجية. نعم. ويريد أن يحول اليمن إلى حرب أهلية.
1: حينما ترأس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي المرحلة الانتقالية، كان يدرك حجم المخاطر والتحديات، ولطالما تحدث في خطاباته عن أولئك الذين يتربصون بأحلام اليمنيين ويتحينون الفرصة للانقضاض على منجزاتهم.
4: ولهذا يجب أن يكون واضح للجميع أننا في بداية الطريق تحاورنا وأخرجنا وثيقة الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني هي بداية الطريق لبناء اليمن الجديد. والصعوبات ستكون صعوبات كثيرة، ويجب أن تعرفوا بأن الصعوبات أن الناس الذي لا يريدون الحوار والذي لا يريدون أن ينسحبوا من مواقعهم يعيشوا مع الآخرين سيعملون بقدر استطاعتهم في تعطيل الحوار.
1: تلك التجربة التي كان اليمن يعتقد بأنه سيقدمها للعالم كتجربة حضارية ناجحة واستثنائية لولا إفشالها من قبل الانقلابيين الإماميين والحاقدين على اليمنيين.
4: كانت تجربتنا اليمنية في الحوار وفي الانتقال للسلطة تجربة متفردة نبذت العنف الذي سقطت فيها العديد من الدول وغلبت منهج الحوار، مما أكد العمق الحضاري الضارب بجذوره في أعماق التاريخ.
1: كان الحوار الوطني أساساً أجمع اليمنيون عليه، لكن أدوات المحتل الإيراني تحاور بلسانها في الوقت الذي تقتل فيه الشعب اليمني بيدها وبأسلحة الجيش التي نهبتها. كان النداء المتكرر يأتي دوماً: لا تتركوهم، إنهم أصحاب مسيرة الموت، يريدون أن ينقضوا على مسيرة الحياة والكرامة، مدركاً أن اليمنيين سيضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على كرامتهم وشموخهم، ولن يقبلوا بالذل والهوان.
4: ولقد فرضت علينا تلك القوى الإنقلابية طريقاً واحداً للتعامل معها بعد أن أقلقت كل النوافذ وتمادت في طغيانها وبقيها واستمرت في وحشيتها وهمجيتها وعدوانها في مشهد انقلابي فاضح على كل العملية السياسية، متناسية أن هذا الشعب شعبا أبيا عزيز كريم يأبى الذل والهوان ويرفض الضيم والاستبداد والاضطهاد، يعشق الحرية ويناضل من أجلها ويتوق للعيش الكريم والمواطنة المتساوية ويضحي في سبيلها بالقالي والنفيس.
1: يده دوما ممتدة للسلام، يقولها أمام العالم أجمع: ضعوا سلاحكم ودعونا ننفذ ما اتفقنا عليه. لكنهم أبوا إلا أن يعيثوا في الأرض فسادا، يقتلوا ويشرد النساء والأطفال، يرتكبون كل الجرائم، فكان لابد من أن يطرق الجيش الوطني ومن يسانده من رجال اليمن وقبائلها الكرام بضربتهم الحديدية ليعبروا عن اللغة الأكثر بلاغة التي تفهمها الميليشيا الحوثية.
3: أننا نؤكد للجميع من هذا المكان أننا لسنا دعاة انتقام، ولا نبحث عن استئصال أحد من الساحة اليمنية، ونمد يدنا للجميع لبناء يمنا جديد. وبالرغم مما أحدثته المشروع الإنقلابي من أضرار بالغة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فإننا لا نزلنا ننظر إليهم كفئة يمنية باقية لا بد من عودتها للصواب.
1: لم يكن الرئيس هادي في يوم من الأيام من دعاة الفرقة والخلاف، ولم يكن من أصحاب الفكر الضيق، وقف ضد انقلاب الانقلابيين الحوثيين الإيرانيين في موقف يذكر له ويحترم عليه، قائد لم يكن يؤرقه خاطر واحد غير كيف تستعاد الشرعية.
4: ورغم بعدي مكرها عنكم، إلا أن عقلي وقلبي يعيش معكم، أتابع كل الأحداث وفي كل ساعة، وأقوم بمسؤولياتي الوطنية دون تراخي أو تباطؤ، وأتواصل مع الداخل والخارج بما يحقق مصلحة شعبنا الصامد. أيها الشعب اليمني الأبي في الداخل والخارج، يا شباب اليمن ورجالها الأماجد، أنني أخاطبكم اليوم أدرك جيدا أن وضع بلادنا وشعبنا ليس على ما يرام، بل تمر البلاد بأسوأ حالاتها نتيجة لتحالف بين قواء التخلف والقدر في الداخل والخارج. ولعلكم تتذكرون جيدا أنني حين خاطبتكم عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في عام 2012، قلت لكم أنني أتوقع أن أتواجه البلاد عامين فيها كثيرا من المشاكل والتحديات، لأننا كنا ندرك حجم التركة والتآمر. وأقول بصراحة متجردة بأننا لم نكن نتخيل أن يبلغ حجم الحقد والإطماع والانتقام لديهم إلى هذا المستوى، وأن يتمكن الشر من عقولهم وضمائرهم، وأن يعملوا على إيصال البلد إلى حد الانهيار. ولقد تسارعت وتيرة التآمر بعد أن اتفق اليمنيون جميعا على أسس بناء الدولة الاتحادية الجديدة التي يشارك الجميع في أدارتها وثروتها وفق تقسيم عادل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبدأت ملامح ذلك في مسودها الأولى للدستور.
1: حينما قتل الحوثيون الرئيس السابق علي عبد الله صالح، خرج رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وتحدث إلى الشعب بلغة الكبار، دعا الجميع إلى تناسي خلافات الماضي والوقوف صفاً واحداً في وجه عدو الجميع، العدو الحوثي. قالها ببساطة العبارات وبجزالة المعنى: نثق بشعبنا ونثق بعدالة ما ندعو إليه، فالشعب هو الباقي وأعداؤه زائلون، محذراً الميليشيا من خطر التماهي في البطش والتنكيل.
4: لقد راهنت ولا زلت أراهن على أبناء شعبنا الكريم في انحيازهم الأصيل للجمهورية والثورة وقيمها، للحوار الوطني واليمن الاتحادي الجديد، أن صنعاء انتفضت لعروبتها وأنها ستنتصر رغم كل شيء. سننتصر لا محالة، سنمضي نحو الانتصار، وهذه ثقتنا بشعبنا وبعدالة ما ندعو إليه. أعزي شعبنا اليمني العظيم في كل شهداء الذين استشهدوا في يومنا هذا وخلال اليومين الماضية في انتفاضة صنعاء، وفي المقدمة منهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكل من قضى نحبه من أبطال القوات المسلحة وشرفاء المؤتمر الشعبي العام وكافة أبناء الوطن، وكذلك أسرة وأقرباء وذوي الرئيس السابق علي عبد الله صالح. أدعو جميع أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات التي لا زالت ترزح تحت وطأة هذه الماليشيات الإجرامية الإرهابية إلى انتفاض في وجهها ومقاومتها ونبذها، وسيكون جيشنا البطل المرابط حول صنعاء عونا وسندا لهم، فقد وجهنا بذلك. كما أدعو كل قواعد وقيادات حزبنا الكبير المؤتمر الشعبي العام للتوحد خلف قيادتها الشرعية وخلف الشرعية الدستورية التي كانت تستظل خيمة وطنية لكل أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة.
1: يحمل الرئيس عبد الرب منصور هادي هم إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية لإقامة مشروع الدولة الاتحادية اليمنية، الذي اعتقد دوما أنه الطريق نحو مشاركة الجميع في السلطة والثروة والحصول على حقهم في الحياة متساوين، لا تمايز ولا تفاضل بين منطقة وأخرى ولا بين فئة وطبقة دون فئة وطبقة أخرى.
4: أحيي بكل اعتزاز وفخر نضالات الشرف الأحرار في القوات المسلحة والمقاومة الباسلة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية الحرة. نحن معكم في خندق واحد وهدف واحد، إنها معركة الجمهورية والثورة والخلاص من الماليشيا الحوثية الأيرانية المتمردة. ليس أمامنا جميعا إلا طريقا واحد لا ثاني له، وهو طريق سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري والانتماء العروبي. أتوجه إليكم جميعا بقلب متسامح وبإرادة صلبة، لنفتح صفحة جديدة ولنخلص يمننا الحبيب وكل ترابنا الطاهر من هذا الكابوس. تعالوا نضع أيدينا بأيدي بعضنا نحو إنهاء تسلط هذه العصابات السلالية الإجرامية، والسير نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والكرامة والحرية والمساواة، يمن البناء والتنمية. صنعاء ستنتصر وستعود عربية كما عهد أبنائها بها، وفضل نضال وتضحيات أبناء شعبنا الجميعا ودعم ومساندة أشقائنا الكرام في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والشفاء للجرحى والحرية للأسرة والمعتقلين. عاشت الثورة والجمهورية والوحدة، عاش اليمن الاتحادي الجديد.
1: ويعود الرئيس هادي ليخاطب الجيش الوطني وجميع القوى الوطنية وجميع القوى المتكاتفة ضد هذا المشروع الإيراني على الأرض قائلا: إن نضالكم لن يذهب سدى، إرادة وعزم يستلهمها من ثبات قواتنا المسلحة وعدالة قضية اليمنيين ومصير المحتل المعروف دوما وأبدا بالزوال والتلاشي. قالها بعبارة موجزة: لن تنجح التجربة الإيرانية ولو على رأسي.
4: نضالكم هذا هو يسلم الشعب اليمني من التجربة الإيرانية. نضالكم هذا لن يروح السودان. نضالكم هذا تكلمتنا وعبد الملك الحوثي عليه، وبلغت عبد الملك الحوثي وأنا في صنعاء إن التجربة الإيرانية ما بتمشي في اليمن ولو على رأسي.
1: رغم كل الصعوبات والتحديات، إلا أن هادي مثل رمزية قوية ضد الانقلابيين والذين ظنوه في بداية الأمر سيتماشى مع أجنداتهم ويقبل بمشروع إيران في اليمن. ورغم كل الضغوط التي يواجهها، إلا أنه ظل متماسكا في الكثير من المواقف الصعبة والمفصلية. سينتصر اليمنيون وسيهزم مشروع إيران. هذه ثقتنا بالله وببسالة جيشنا وبإرادة شعبنا الكريم. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء في حديث جديد لقائد من قادة هذه المرحلة من تاريخ بلادنا.
0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ. كنتم مع حينما يتحدث القادة، من إخراج نصر الأغبس.
5: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
6: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
7: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
8: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
10: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش، تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

أهلا بكم. عادة ما نسمع في وسائل الإعلام مصطلح الجرائم الإلكترونية، فما المقصود بالجرائم الإلكترونية؟ ببساطة يمكن تعريف الجرائم الإلكترونية بأنها الجرائم التي ترتكب ضد أفراد أو مجموعات مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعة الضحية أو التسبب في الأذى الجسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصال الحديثة مثل الإنترنت، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني والهواتف الجوالة، الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة. وتشمل الجرائم الإلكترونية أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضا أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عبر الإنترنت. ومثل تلك الجرائم قد تهدد أمن الدولة وسلامتها المالية، والقضايا المحيطة بهذا النوع من الجرائم كثيرة، وأبرز أمثلتها الاختراق أو القرصنة وانتهاك حقوق التأليف ونشر الصور الإباحية للأطفال ومحاولات استمالتهم لاستغلالهم جنسيا والتجارة غير القانونية، كما تضم انتهاك خصوصية الآخرين عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني. لا تقتصر الجرائم الإلكترونية على أفراد أو مجموعات، وإنما قد تمتد إلى مستوى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني. ومن الجرائم الإلكترونية أيضا السرقة المالية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود. وأحيانا توصف الأنشطة التي تتعلق بالدول وتستهدف فيها دولة أخرى واحدة على الأقل بأنها تقع في إطار الحرب الإلكترونية، والنظام القانوني الدولي يحاول تحميل الفاعلين المسؤولية عن فعلهم في مثل هذا النوع من الجرائم من خلال المحكمة الجنائية الدولية. يقدر تقرير برعاية شركة مكافي المتخصصة في برامج مكافحة الفيروسات وأمن الحاسوب وشبكات الإنترنت قيمة الأضرار السنوية التي تلحقها الجرائم الإلكترونية بالاقتصاد العالمي بنحو 445 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى أن عمليات الاحتيال المالي على الإنترنت في الولايات المتحدة تسببت في ضياع نحو 1.5 مليار دولار عام 2012 وحدها نتيجة سرقة بيانات بطاقات الائتمان. أما عن أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية فهي كالتالي: الاحتيال والجرائم المالية، وتشمل مجموعة متنوعة من الاحتيال على الإنترنت واستهداف المستخدمين مباشرة وكذلك الشركات. الإرهاب الإلكتروني، وهي الاختراقات التي تكون جزءا من جهد منظم لإرهابيين إلكترونيين أو وكالات مخابرات أجنبية أو أي جماعات تسعى لاستغلال ثغرات أمنية محتملة في الأنظمة الحيوية. والإرهابي الإلكتروني هو الشخص الذي يدفع حكومة أو منظمة لتلبية أهدافه السياسية أو الاجتماعية من خلال إطلاق هجوم إلكتروني على أجهزة حواسيب وشبكات أو على المعلومات المخزنة عليها. ومن ضمن أشكال الجرائم الإلكترونية الابتزاز الإلكتروني، ويحدث هذا النوع من الجرائم حينما يتعرض موقع إلكتروني أو خادم بريد إلكتروني أو نظام حاسوب إلى هجمات متكررة من نوع هجمات الحرمان من الخدمة أو غيرها من هجمات القراصنة الخبيثة الذين يطالبون عادة بمال مقابل وقف تلك الهجمات. الحرب الإلكترونية، وهي حرب قائمة بالفعل بين العديد من الدول، ولكن من خلال أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت. يعتقد محللون بأن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب المستقبلية بين الدول، حيث ستشكل جيوش إلكترونية هدفها اختراق الدول الأخرى وتدمير بنيتها التحتية، وربما يتم تكليف القادة العسكريين لقيادة مثل هذه الحروب مستقبلا. ومن أبرز أمثلتها حاليا مجموعات القراصنة التي تسمى الجيش الإلكتروني السوري والجيش السعودي الإلكتروني ووحدة جيش التحرير الشعبي الصيني 61486. ومن أمثال الجرائم الإلكترونية تلك التي يرتكبها قراصنة مجرمون يوصفون بأصحاب القبعات السوداء،
وعلى النقيض منهم هناك قراصنة أخلاقيون أو أصحاب القبعات البيض الذين يستغلون مهاراتهم لاكتشاف الثغرات والتنبيه بها أو حتى اكتشاف القراصنة المجرمين والتبليغ عنهم. ويعود أصل التسمية إلى أفلام رعاة البقر الأمريكية القديمة عندما كان البطل يرتدي قبعة بيضاء والشرير يرتدي قبعة سوداء. وحينما يكون الأفراد هم الهدف الرئيسي للهجوم الإلكتروني فإن الحاسوب يعد حينئذ أداة بدلا من كونه هدفا، ومثل هذه الهجمات لا تتطلب عادة خبرات تقنية عالية وتعتمد على الخطأ البشري كي تنجح، وأبرز أمثلتها الاحتيال وسرقة الهوية وحرب المعلومات والتصيد والبريد المزعج ونشر المحتوى الفاحش أو المسيء مثل المضايقات والتهديدات وكذلك تجارة المخدرات. ويعد الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له شبكة حواسيب شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت في الولايات المتحدة الأمريكية أواخر نوفمبر 2014 واحدة من الجرائم الإلكترونية، حيث كبدت الشركة خسائر مالية فادحة نجمت عن تسريب أفلام لم تكن عرضت في دور السينما، وكذلك سرقة مئات آلاف البيانات والرسائل إلى جانب تعطل أعمال الشركة فترة من الوقت.

أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، لا يزال الحديث موصولا في بيان فوائد الذكر، وقد مر معنا فيما سبق ذكر فائدة واحدة له، وهي أنه حرز لصاحبه من الشيطان. فمن خلى من الذكر لازمه الشيطان ملازمة الظل، والله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا يستطيع العبد أن يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. وهذه فائدة جليلة من فوائد الذكر العديدة. وكما مر بنا، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عد في كتابه القيم الوابل الصيب ما ينيف على 70 فائدة للذكر. ونستكمل هنا بعض تلك الفوائد العظيمة مما أورده رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه. فمن فوائد ذكر الله العظيمة أنه يجلب لقلب العبد الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله تعالى وتطمئن قلوبهم، أي يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة والسكينة والطمأنينة. وفي قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري بها ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى، بل إن الذكر هو حياة القلب حقيقة، وهو قوة القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم الواهن الهزيل، إذا حيل بينه وبين قوته فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للعبد مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ ومن فوائد ذكر الله تعالى أنه يورث العبد الذاكر ذكر الله له. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائده أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله تعالى. ففي المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. ومن فوائد الذكر أنه يرتب أو يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه من أيسر العبادات، بل هو أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق ذلك عليه غاية المشقة، بل إنه لا يمكنه ذلك. ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ومن فوائد الذكر مستمعي الكرام أنه غراس الجنة، فالجنة كما جاء في الحديث الصحيح قيعان، وهي طيبة التربة عذبة الماء، وغراسها ذكر الله. فقد روى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود. وقد حسنه العلامة الألباني بما له من الشواهد الكثيرة. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي أو ليلة أسري بي مر علي إبراهيم فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكبروا أو فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم نبتت له غرس في الجنة. ومن فوائد الذكر أيضا أنه يكون نورا للذاكرين في الدنيا، ونورا للذاكرين في قبورهم، ونورا لهم في معادهم، يسعى بين أيديهم على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى. قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان قلبه ومحبة الذي استنار الإيمان فالأول هو المؤمن استنار الإيمان بالله ومحبته وذكره ومعرفته بقلبه، والآخر هو الغافل عن الله المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح، في النور والشقاء. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح، في النور والشقاء كل الشقاء، في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال الله تعالى ذلك بأن يجعله في كل ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعله في ذاته، وأن يجعل جملته نورا. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قال: وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. قال كريب أحد رواة هذا الحديث: وسبعا في التابوت، فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. فالذكر نور لقلب الذاكر ووجهه وأعضائه، ونور له في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. ويكفي من ذلك أيضا أنه يوجب صلاة الله وملائكته على الذاكرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن صلى الله عليه وملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. جعلنا الله وإياكم من الفائزين الذاكرين، وأنار دروبنا وطريقنا وقلوبنا، وأنار قبورنا وحياتنا، وأنار حشرنا وبعثنا يوم لقائه بذكره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فكوا الذكر فكوا الذكر فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. وأنس العابدين. فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري. عبد الله بن غالب
1: الحميري. إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
5: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
6: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله.
6: حالك؟
7: بخير.
6: نسجل معك حلقة إذاعية إذا ممكن.
7: على طول بشري.
6: عادي.
7: عادي.
6: عرفنا باسمك.
7: أمين أحمد، أحمد قدام وصالي.
6: من أي محافظة؟
7: دمر.
6: دمر.
7: دمر وصاي.
6: كم عمرك؟
7: أبين 45.
6: 45 سنة. عم أمين، كم لك تشتغل في هذه المهنة؟
7: 25 سنة.
6: إيش بتسموها هذه المهنة بالضبط؟
7: خياطة صنادل.
6: خياطة. إيه. كم لك؟ 45.
7: 45.
6: 45 سنة. ما شاء الله. بدأت فيها وعمرك كم؟
7: عمري يمكن 11 أو 12 سنة.
6: 12 سنة. ليش اخترت هذا المهنة بالذات يعني؟
7: مهنة مشرفة وما حد مثل ما تقولي يحتاج الإنسان إلا ذل نفس الإنسان لحق العائلة أبدا.
6: صحيح، بس كيف تعلمتها؟
7: عادي، مخرز وخيط، ما فيهاش تعب.
6: ورثتها عن حد؟ تعلمتها من حد؟
7: لا تعلمتها، علمتها عن نفسي.
6: لنفسك؟
7: إيه، علمتها عن نفسي وأنا جالس عند أصحابي في داخل تعز، جالس يشوف عليهم ويخيطوا وشليت لي مخرز، جالس أتعلم معهم وخيط.
6: يعني من أول أيام حياتك وأنت تشتغل فيها؟
7: وأنا أيوه، أنا خياط.
6: طيب لو تحدثنا عن أبرز الصعوبات اللي بتواجهك في العمل.
7: أبرز يعني من الأشغال اللي كنت أشتغلها؟
6: في العمل. أيوه. هذا
7: من هذا أصعب حاجة، لو دخل في اليد بس. لو دخل في يدي ما أقدر أطلعه.
6: طيب صعوبات بتواجهها مثلا مع المجتمع؟
7: لا الحمد لله صعوبات ما فيش بالصعوبات، اللهم لا الحمد، صعوبات ماشي.
6: كم معك اولاد؟
7: 9.
6: 9 اولاد. و يعني 9 الاولاد هذه بتقدر تصرف عليهم من هذه المهنه البسيطه؟
7: لا انا واخواني، انا واخواني نصرف، انا وصهيري وعيال اخي، يعني اسره كامله
6: ساكنين مع بعض.
7: ايه.
6: وتاكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، تصرفوا مع بعض؟
7: نصرف مع بعض، اكلنا وشربنا مع بعض. وهذا واحد من جواري.
6: هذا ولدك؟
7: لا ولد جاري عمران. جالسين احنا في محل واحد، نطلب الله انهم يشاركين في المحل، يعني لو حصلنا 2003 نقتسم 1500 1500.
6: ليش؟
7: نقتسم الزلط نص بنص.
6: كيف تقتسموها؟ على اي اساس؟
7: على اساس يعني هو يشتغل وانا اشتغل، لما الزلط لو حصلنا 5-6000 لو 3 ولي 3.
6: ما تختلفوا يعني؟
7: لا ما
6: كذا متفقين.
7: متفقين ايه.
6: من اول؟
7: من اول يوم. وعاد احنا سعد هذا الجهاز.
6: من لما وانتم صغار وانتم على هذا الحال؟
7: انا على هذا الحال. ما نختلف.
6: وتاكلوا بنفس الوقت في البيت مع بعض؟
7: ناكل بنفس الوقت في البيت انا وهم، انا وابوه. انا وابو الولد. ناكل كل احنا في اسره واحده.
6: طيب اولادك، في واحد من اولادك بدا يشتغل؟
7: لا عادم في البيت، ما يشتغل وما يخرج.
6: صغار؟
7: ايه. صغار، عمره الواحد يمكن حوالي 11. اكبر واحد.
6: ولا اشتغلت في اي مهنه ثانيه غير المهنه هذه؟
7: لا، خراج. اشتغل طول عمري حياتي خراج. ما يشتغل حاجة غيرها.
6: طيب كيف بتلقى يعني تعامل الناس معك مع أولادك؟
7: تعامل معي مع أولادي ما هيش يعني سيئة، الحمد لله على كل حال. جوارنا أنا أروحهم يقوموا بالمصارف للبيت، وأجي تكلمنا العجوز جواري كذا وكذا وكذا، أقول لك كثر الله خيرهم، لو حصلت أنا ضغط ممكن أساعدهم.
6: يعني ما لقتش أي صعوبات من المجتمع؟
7: ماشي، أي صعوبات ما حصلناش الحمد لله، دولة آمنة، اللهم لا الحمد.
6: من زمان أنت في مأرب ولا جديد؟
7: لا لا أنا جديد في مأرب، أنا كنت حال ساكن في السعودية.
6: كم لك هنا في مأرب؟
7: من عام 2014.
6: من عام 2014 وأنت في مأرب، يعني كم حوالي 12 سنة؟
7: 12 سنة أيوة، أنا في مأرب.
6: وتشتغل كذا من
7: خرج
6: من اول؟
7: ايه.
6: ومن قبل من قبل فين كنت؟
7: في السعوديه.
6: السعوديه. ايه. طيب ايش كنت تشتغل؟
7: شغال ميكانيكي.
6: ها؟
7: شغال ميكانيكي.
6: ميكانيكي؟
7: ايه. غسل سيارات وغير زيوت وفتح مكاين مع السعودي، كان راتبي 3000.
6: 3000 ريال سعودي؟
7: ايه.
6: عام كم هذا 3000 ريال سعودي؟
7: هذا من قدام ما يدخل الحرب.
6: زمان 3000 سعودي كانت مبلغ كبير، يعني اليوم العمال بيشتغلوا ب 3000 سعودي في هذا الوقت.
7: هذا الوقت اشتغلوا، بس هذا كان ال 1000 تقولي 25000 يمني. زمان 1000 سعودي كان ب 25000 يمني او 30.
6: طيب ما قدرتش هذيك الايام تسوي لك مشروع، تسوي لك شيء؟
7: ما قدرناش. عايش السعوديه، خرجت في عام 2014 خرجت لهنا.
6: ايش سبب خروجك من السعوديه؟
7: ترحيل. رحلونا قالوا الجواز حقك انتهى، قلنا خلاص على طول رحلونا لمأرب. هذا الجواز حقي في البيت.
6: طيب ما حاولت شهانه تشتغل بنفس العمل اللي كنت تشتغله في السعوديه، ميكانيك سياره وزيوت؟
7: حصلت بس ما جابش بس ما تقول لي حق معلم زين. معلم زين ما حصلش عندهم. معلم هنا يمكن ب 100 ب 150000 ما حصلش عندهم. اجي اقول واحد اشتغل يقول لي لا تشتغل، كل ابن الخال ابن العم ابن جوار جوار بعضهم بعض.
6: يعني يشغلوا بعضهم البعض؟
7: بعضهم بعض ايوه. وانا جالس بعد.
6: ولا ابدا ما لقيتش ابدا حد يشغلك؟
7: لا الحمد لله، والله ما حصلنا هذا المخرز، احنا طالبين الله عليه. طالبين الله احنا عيالنا بهذا المخرز.
6: كيف بتمشي امورك منه في مصاريف البيت، حياتك اليوميه؟
7: حياتي اليوميه عادي، لو حصلت 2000 3 4 اروح اشيل فطور واشيل سحور ب 1000 ولا ب 2000 فطور، والباقي 3000 نحطها سحور، وما عند الله عندي.
6: يعني كل مدخول يومي تصرفه في نفس اليوم خلاص؟
7: نفس اليوم. اذا حصلنا يعني مثل ما تقول فايق 10000 يمكن تزيد 5000 اليوم الثاني.
6: اليوم الثاني؟
7: ايه.
6: قصدك يعني توفر من اليوم الأول اليوم الثاني؟
7: نوفر أيوة. نحن اثنين نوفر. لا في أنا الحالي ما أقدرش أوفر.
6: طيب كلمني عن أصعب موقف مر في حياتك ما قدرتش تنساه، أو ظرف مر عليك وكنت يعني كنت تفكر إنه ما يمرش هذا اليوم بعدين سبحان الله مر. إيش هذا الموقف الصعب اللي ما نسيتوش؟
7: ما أحد يقلب الحزن عي، ما أصلح أحد يقلب الحزن.
6: خلاص خليها بس نتكلم وبعدين بنغير الموضوع.
7: أصعب يوم علي مر علي ما راحت من البلاد لها أنا من عندهم يهارب من الحويلة، هذا أصعب يوم.
6: لما إيش؟
7: لما طلعنا من دمار.
6: لما خرجت من دمار؟
7: إيه عام 2013 خرجنا من دمار لها أنا هاربين، يعني هذا أصعب يوم. ما خلونا شتاء عانق العجوز
6: أمك
7: خير الموضوع.
6: يعني ما قدرتش أنك تسلم عليها قبل ما تخرج؟
7: لا.
6: ليش؟ إيش السبب؟
7: بدك داري بيش ما عقولهم متخلفة.
6: حاصروكم يعني؟
7: حاصروا هنا.
6: خرجوكم هم ولا أنتوا خرجتوا؟
7: لا طردوا إحنا من البيوت، طردوا إحنا شلت أخي وعياله وطلعنا لهنا. سبعني بعد 10 أيام أو شهر قلت شنزل من عند العجز طلعها ما أخلونا شمو.
6: لحد الآن ما قدرتش تجيبها؟
7: ما قدرتش.
6: كيف بتسوي؟ بترسل لها مصاريف من هنا ولا كيف؟
7: الحمد لله أننا أرسل لها مصاريف.
6: خلينا من الموقف الصعب هذا، خلاص مر. خلينا نتذكر حاجة جميلة حصلت معك. الابتسامة هذه بتقول في شيء حلو حصل معك في حياتك خلك تنسى مرارة الأيام.
7: والله حاجة حلوة ما أي نسلم معي حاجة حلوة.
6: ها؟
7: أي نسلم معي حاجة حلوة.
6: أيوة، إيش الحاجة الحلوة اللي حصلت لك في حياتك؟
7: لما حضنت أخي بعد ما تبي والآن هو موجود معنا.
6: استقيتوا يعني بعد فراق ولا كيف؟
7: أيوة بعد فراق.
6: كم كان لك منه؟
7: يعني حفا 15 سنة.
6: افترقتوا لمدة 15 سنة بعدين التقيتوا.
7: أيه.
6: كيف كانت هذه اللحظة؟
7: ما أقدر أنساها.
6: أنت قدرش تنساها؟ يعني كانت فرحة كبيرة.
7: أيه.
6: واضح عليك إني كانت يعني يوم جميل.
7: الحمد لله والله ما أقدر أنساها. إن شاء الله أنا الفرحة الثانية لما طلع العجوز.
6: برأيك كيف يقدر الواحد يتجاوز صعوبات الحياة؟
7: والله ما حد لو قد درس في الحياة الصعبة، بس واحد يخوض العيب مش يعني إنك تمشي في العيب، العيب من يكرر العيب. لو تجلس يعني أنت تمشي في العيب تكرر.
8: موجز 7 مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أنه فيها بمناسبة ذكرى يوم الجلوس. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وطيب التمنيات لجلالة الملك عبد الله الثاني، متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية التقدم والازدهار والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنماء في مختلف المجالات. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المحلية في شتى المجالات العسكرية والسياسية والإنسانية، واستعرض آفاق العملية السياسية وجهود إحلال السلام. واستعرض اللقاء آخر التطورات والجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وبحث السبل الكفيلة بالدفع بالعملية السياسية، فضلا عن مناقشة ملف الأسرى والمحتجزين والجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراحهم بناء على قاعدة الكل مقابل الكل لإنهاء هذه المعاناة الإنسانية. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي خلال لقائه اليوم بمدينة المكلا وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربا اليوم أوضاع الكهرباء والتحديات الراهنة التي تواجه قطاعي الكهرباء والطاقة في المحافظة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وما يرافق ذلك من زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية، إلى جانب العجز القائم في كميات الوقود وشحة المشتقات النفطية المتوفرة مقارنة بالاحتياج الفعلي لمحطات التوليد في ساحل وادي حضرموت. وأكد الخنبشي خلال اللقاء بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع الساحل حضرموت سعيد الديني ومدير عام شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت جابر بن جبهة أن السلطة المحلية بالمحافظة تضع ملف الكهرباء ضمن أولوياتها القصوى وتبذل جهودا حثيثة لمعالجة الأزمة الراهنة والحد من معاناة المواطنين. تسلم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني رسالة خطية من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العالمي بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شو تشينغ الذي سلمه رسالة. كما جرى خلال لقاء استعراض مسار العلاقات اليمنية الصينية وآفاق تطويرها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: يا رب، كما يشتاق العطشان إلى المياه الباردة، والأرض المشققة إلى ينابيع الأمطار الشافية، تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الإله الحي. متى أشعر وأتلامس بحضرتك البهية، فتذوب نفسي فيا وأنسى همومي وكل ما بي. أرتجيك يا الله وأحمد اسمك، فيك الارتواء وفيك الشبع، أنت ينبوع المياه الحية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم
3: قادرون،
2: برنامج يومي يسلط الضوء على ضحايا الألغام ومخلفات الحروب،
3: يناقش همومهم ويتلمس احتياجاتهم وينقل جزءاً من معاناتهم.
2: قادرون،
3: من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
2: إشراف برامجي
3: مبخوت السيفي،
2: إشراف عام
3: علي الحواني.
2: قادرون،
3: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.
4: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. مستمعين الكرام، من هنا من مخيم السمية للنازحين بمديرية الوادي، يسرني أن أجدد الترحيب بكم في مستهل هذه الحلقة، ونلتقي بشخصية من الشخصيات من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب في مستهل هذه الحلقة. أجدد الترحيب بكم مستمعين الكرام، وأنوه إلى أن هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. تابعونا. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى فقرة ضيف الحلقة. مستمعينا الكرام، في مستهل هذا اللقاء يسرني أن أرحب بضيفنا الكريم الأخ حمدان ربيع من أبناء مديرية صرواح، فأهلا وسهلا به. أخ حمدان، مرحبا بك.
6: الله يحييك بيك،
5: وشهر مبارك وخواتي مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
6: علينا وعليكم بخير والعافية إن شاء الله.
5: في البداية عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك.
6: الاسم حمدان محمد ناجي مبارك ربيع، من أبا محافظة مأرب مديرية صرواح، العمر 32 سنة.
5: أخي الكريم، متى كانت إصابتك وكيف حدثت هذه الإصابة؟
6: والله أصابتي كنت راعي في الغنم من المشياء يوم قرب الحوادث من الروضة، عندما قرب الحوادث من الروضة يتسللوا وسووا الغام سووا عبوات في روضنا حق صرواح، روضنا تابع مديرية صرواح، راعيين في الغنم سارح وقرحت العبوة فيها وفي الغنم، وكان باجي العشر من الغنم راحن وفيها شلوف وفي ظهري وفي رجلي ثلاثة كسور من العبوة.
5: طيب أخي الكريم، هذه العبوة هل مثلا قبل اقترابك منها هل لاحظت وجود شيء غريب أو كذا، أو أن الأغنام التي كانت معك هي من داست عليها ثم انفجرت؟
6: أكيد إن الأغنام دي داستها وقرحت فينا، وأنا ماشي في راعي فيها في الجبل حق الروضة، حق روضة ذنة من دي السرواح.
5: طيب من الذي أكد لك أنها عبوة وليست لغما أرضيا؟
6: عبوة نيرتها مطارة الغم هو ينفجر في الشخص ولا في هذا عبوة طارة مسوينها في عرض الحجر أو في عرض في الصفا، ما أنا ما اشتلمت الغبار طار وطارت فيها عبوة وانفجرت فيها وفي الغنم، الحمد لله سليمة، وقعت في رجلي إصابات في رجلي ثلاثة كسور في ظهري دحوس منها شلوف، الحمد لله على المعاكيز الحين أنا اللي بيصير عليها.
5: طيب أخي الكريم، متى كانت هذه الحادثة؟
6: أعتقد في نهاية 2021.
5: طيب أخي الكريم، عقب إصابتك ومن الذي هرع لإسعافك أو أنك استغثت أو قدرت أن تسير إلى أن تلقى من يسعفك ويغيثك؟
6: ما طفت أني أسير، في رجلي ثلاثة كسور وانعطفت رجلي كامل، أني ما قدرت أسير. عندما الناس سمعوا المجهر، جو الناس إلى على المجهر سمعوا المجهر، شافوا الغبار محيط طلع، وأنا ما عاد أصطدت ودوخت من المجهر، دوخت ومشيت في غيبوبة، ما عاد قدرت أني أتحرك وأسير. جوني ناس وإسعفوني.
5: قبل إسعافك يعني هل دخلت في غيبوبة تام بحيث أنك لم تشعر بالذي حدث وكيف أسعفوك، أم أنك كنت لا تزال لديك شيء من الوعي فأدركت يعني جزء من محاولة إسعافك؟
6: لأني دخلت في غيبوبة، ما عاد قدرت. الناس سمعوا المجار وشوفوا وشافوا الغبار حيث طار من المكان، سمعوا الناس كانوا خارج جلوس في المخيمات وشافوا الغبار.
5: بعد ما صحيت يعني حدثوك بالذي حدث؟
6: أيوة، بعد ما صحيت حدثني بالحادث يوم، وقلت يوم الفجر ما سمعت شيء. من ذاك الساعة دخلت في غيبوبة، ما حسيت بنفسي إلا وأنا داخل المستشفى.
5: طيب إلى أي مكان تم إسعافك وكيف تمت المعالجة الأولية؟
6: إسعاف ما أنا ما قدرت كم إسعافني. ذاك الساعة ما درت لأن داخل المستشفى حق كراء، ودخلوني المستشفى كراء وشفت رجلي. صحيت يوم دخلت المستشفى كراء، رجعت من غيبوبة، شفت رجلي تعبه في هذا كسور في الساق وظهري بيتحوس، والحمد لله تعالج. فكرت عملية في مستشفى كراء، وذا بتعالج انتر الشلوف من رجلي، وعاد الصبايح في رجلي والمسامير فيها 10 مسامير وصبايح، وظهري وقعت فيه تحوس وبلوط، والحمد لله.
5: نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يعيد إليك عافيتك، وبإذن الله أن تنهض من جديد على قدميك. أخي الكريم، برأيك لماذا تحرص الميليشيات الحوثية على وضع مثل هذه العبوات والألغام والمتفجرات، رغم أنها تعرف أن من سيمر بتلك الأماكن وتلك المراعي هم مدنيون سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال؟
6: هذا شوف مرت الجبناء يسوها، لأنهم ما قدروا يدخلوا مكان لو سووا فيه ألغام وعبوات علشان لا أحد ينزع فوقهم ولا شيء. هذا مرت الجبناء تحاول انهم فوق النازحين، هم على المنطقه هذه فيها النازحين ولا فيها اسمه يجوا على المنطقه، عشان مسوينا نقطه ضعف على الشرعيه، يحاولون انهم يجوا فوق النازحين وقبل النزوح يتسللوا الى قرب النازحين ويسووا الغام وعبوات قبل ما يهجموا في الاماكن اللي دارين المواطنين ولا اسم بايجوا معها.
5: أفهم من كلامك أخي الكريم أنك لم تكونوا من سكان منطقة الروضة، روضة ذنا الأساسيين، فمن أين نزحتم قبل أن تصلوا إلى مخيمات النزوح في الروضة؟
6: نزحنا من ذنا، من الصوابين إلى الروضة، إلى روضة ذنا. بعد ما هجموا على الحوثيين على ذنا ونزحوا المواطنين النازحين، نزحوا إلى منطقة ثانية، إلى الروضة، روضة ذنا. من هناك الحوثيين هجموا على روضة ذنا، على رضنا، ونزحنا من رضنا إلى هنا إلى مخيم حق سمية.
5: طيب أخي الكريم، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك أيضا. لو عدنا لنسألك مجددا عن ما سقط من ضحايا من أغنامك، وللعلم طبعا مستمعنا الكرام وضيفنا الكريم أيضا هناك كثير قد تصل إلى الآلاف من الأغنام وغيرها من الأنعام والحيوانات التي تضررت أيضا بهذه الحرب، والتي كانت ضحية سواء لدوس ألغام أو عبوات غير منفجرة، أو كذلك أيضا الأضرار الكثيرة التي أصابت هذه الحيوانات. أنت كأحد رعاة الأغنام وأنت تتجول بأغنامك من مكان إلى مكان، كم فقدت من الأغنام وكم سمعت أيضا عن غيرك؟
6: سمعنا الكثير من الناس غيري، والأغنام راحت أكثر من 10 وأكثر من 10 ذراعا، وديت روح حاجة ضحايا واجدة، حتى الإبل راح الضحايا واجدة من الإبل اللي تدوس الألغام وتنفجر فيها والعبوات، وكم من غيري ناس قد راحوا في هذه الحاجات، سواء من محافظة مارب ومن دير الصرواح أو من مخيم ذنة أو من مخيم الروضة أو من منطقة ثانية. الحوثيين عندما يهجموا على أي منطقة يسووا حاجة عبوات والألغام، وهكذا يروحوا الضحايا المواطنين فيها والأبرياء لما لهم حاجة في دخلوا في الحرب ولا أي حاجة، مواطنين رعاية في غنمهم في معهولهم.
5: طيب أخي الكريم، من هذه الإصابة التي حدثت الآن يعني أكثر من سنتين منذ حدثت هذه الحادثة، هل تلقيت أي معالجات خلال هذه الفترة عقب تلك التجبيرات التي ذكرتها لنا يعني ما حدث من معالجات في المرحلة الأولى للعلاج؟ هل كان هناك مرحلة ثانية استطعت أن تعود بها إلى عافيتك وتقف على قدميك؟
6: والله العظيم إني جالس على معالجة ثانية، لو جمعي فلوس الإمكانيات كان سافرت الخارج تعالج. ما بلا أنت عارف كيف ظروف الناس هين، كودم الواحد إنه يشكى على جهاله وعلى بيته، وعاد اشتغل فيها رجلي ما قدرت اني اخرجها ولا اندرها، عارف من الوضع المادي
5: يعني. ما زالت هناك شظايا في رجلك لا تستطيع اخراجها؟
6: عاد شظايا في رجلي وفي ظهري ما قدرت استطيع اني اخرجها.
5: بالنسبة للصفائح ولا المسامير التي وضعت لك كجزء من العلاج، هل هناك يعني أمل في أن تزح هذه الصفائح فتعود من جديد قدمك سليمة كما كانت؟
6: والله بالنسبة لي ريجي في كفي عادي أو جمع جبرت سواء، وعلى ربك. وعاد لو شيء إمكانيات ولا فلوس كان سافرت الخارج تعالج في الخارج أحسن من ها هنا. الخارج علاجات ودكاترة أطباء أحسن من ها هنا.
5: طيب أخي الكريم، لو سألناك عن التكاليف كسؤال جانبي، يا ترى في تلك المرحلة، مرحلة الإسعافات الأولية ثم تلقيك للعلاج والعمليات الكبيرة في أقدامك وزراعة الصفائح وغيرها، هل تمت تلك المعالجات بشكل مجاني أو تلقيت أيضا تعاونا من الجهات الحكومية أو من الجهات جهة داعمة أو من جمعيات أو غير ذلك؟
6: للأسف تعالجت على حسابي، ما عينت ما حد يعالجني ولا تصير مستشفى حكومي ولا شيء. اني مواطن، لو انا مع اي جهه كان صرت اعالج في اي مستشفى حكومي، لكن لما انا مواطن اعالج نفسي ما بلا ناس فعلا خير اللي حاوجوني ببعض العلاج من الاقارب اللي حاوجوني وعاونوني ببعض العلاج.
5: نحن أيضا نشكر هذه المبادرة الطيبة من بعض أقاربك كما ذكرت لنا، والذين بادروا للقيام بالواجب في وقت كان من المفترض أيضا أن يكون للجهات المختصة وواجبها ودورها في مثل هذه الحالات بالذات، وبالذات أنك أيضا إضافة إلى خسارتك في هذه المرحلة الطويلة من العلاج خسرت أيضا جزءا من مالك خلال ما تم سقوطه من الأغنام، أو كذلك أيضا الظروف التي أجبرتك واضطرت لأن تقف أو تجلس في بيتك بعيدا عن أي عمل آخر. طيب أخي الكريم، ما هي رسالتك للميليشيات الحوثية الإجرامية التي تسعى لزرع مثل هذه العبوات والألغام في كل مكان، وبالذات في مناطقكم التي شردتكم منها؟
6: إن شاء الله بإذن الله نحن ما نستهزم الحوثي ولا نخضع له، والحوثي مهما كان هو خاسر في مهما سوى في المواطنين ولا في الشرعية هو خاسر، وإن شاء الله نعود بلادنا ونرجع لها ونحررها من الميليشيات الحوثية الإنقلابية، ولا نقبل أي حاجة من ما سووه لنا.
5: إذن كما سمعتم مستمعينا الأكارم من خلال القصة التي يسردها لنا أحد هؤلاء الضحايا الأخ حمدان ربيع، نعرف أن هذه الميليشيا الحوثية لم تترك أحدا في حاله، وتلك المناطق التي نزح إليها النازحون من عدة مناطق في مديرية صرواح ولجوا إلى مخيم الروضة، وفوجئوا أيضا أنه حتى بخروجهم إلى مراعيهم أو تنقل أطفالهم إلى مدارسهم أو كذلك تنقلهم هم إلى مناطق أخرى يبحثون عن لقمة العيش، وجدوا أن هذه الميليشيا الإجرامية لم تترك لهم مجالا حتى للتنقلات، ففوجئوا بوجود ألغام وعبوات ومتفجرات تضر بحياتهم وبحياة ما يملكون. أخي الكريم، في الختام نتمنى لك التوفيق والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى، ما هي رسالتك لعموم المواطنين الذين قد ربما يلقون أجسام غريبة أو يلقون عبوات ولم يعني قد يحالفهم الحظ بأنها لم تنفجر؟
6: أنا أنصح أنهم لا يقربوا من مناطق الحوثي بحيث الحوثي يسوي الألغام والعبوات، أن كل أي منطقة الحوثي يسويها عبوات والألغام خاصة مكان النازحين والمواطنين يتسرب ويسوي العبوات والألغام عشان المواطنين، وأنصح الناس أنهم يحذروا من مناطق هذه الحوثي اللي يسويها العبوات والألغام للمواطنين.
5: في الأخير أخي حمدان، أتمنى لك التوفيق والعافية والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يعوضك الله سبحانه وتعالى عما فقدت. ولا شك أن ثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى هي دافع كبير لتلقيه العافية، وجزء مهم جدا في نفسيته أن تكون نفسيته عالية ومعنويته مرتفعة. وكما وجدناك أيضا ما زلت أيضا تطمح وتؤمل في أن تعود قريبا إلى منطقتك وتعود إلى دارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: مشكور على زيارتك، وألف شكر على زيارتك وعلى الجهات المختصة، والحمد لله إن شاء الله بإذن الله نعود بلادنا قريب ولا نخضع للحوثي ولا نخضع له، ونعود بلادنا وإحنا هرار رافعين روسنا من الميليشيات الحوثية الإنقلابية على اليمن.
5: طيب أخي الكريم، كيف وجدتم الإقامة هنا في هذا المخيم المتباعد هنا في وسط مديرية الوادي مخيم سمية؟
6: والله الحمد لله وصلنا هنا ونزحنا من روضة إلى هنا، والحمد لله عايشين مسرورين، وضعنا وضع زي النازحين سواء في مخيم سمية أو في مخيمات ثانية من الحوثيين اللي شردوا منهم الناس.
5: إذن أخي حمدان ربيع، نتمنى لك التوفيق وبإذن الله سبحانه وتعالى أن تعود لعافيتك وتقف على قدميك مجددا، وأن يزيح الله عنك كل غم وهم ويعافيك عافية تامة بإذن الله. مستمعينا الكرام، في الختام وقبل أن نختم هذه الفقرة، هدية البرنامج عبارة عن مبلغ 40,000 ريال مقدم من مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام عبر إذاعة مأرب، نقدمه هنا في مخيم السمية للنازحين للأخ حمدان ربيع، نسأل الله التوفيق والعافية. شكرا جزيلا لك ووفقك الله وعافاك.
6: مشكور مشكور، ألف شكر على زيارتكم، مشكور على الجهات المختصة ذي بعثتكم لها عندنا لها هنا، والله يجزيك الله يجزيكم ألف خير. هذا أول واحد جينا عندنا وأنت وصلت لعندنا وعدرت ما نرى جينا كيف سوى بهذه إنقلابين لبوات الغام، والحمد لله بخير في تم الصحة والعافية. وأنا أنصح أي مواطن أنه لا ينقرب من قرب من مشيات حوذيه من الأبوات والغام اللي سواها للناس، وإن شاء الله ما نخضع لأي حوذي ولا نركع له.
5: لا شك أخي الكريم، وكما أيضا ينبغي على الناس المزيد من الحذر أيضا من الألغام التي وضعتها الميليشيا الحوثية في المناهج الدراسية وما حاولت أن تسمم به عقول أبنائنا من الأفكار، لكن مأرب كانت بحمد الله محفوظة، ولا زالت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي إلى اليوم تعاني من تلك المناهج الدراسية التي يحاول الحوثي بها أن يفخخ عقول الأبناء، كما أيضا فخخ الأراضي والمزارع والمراعي. في الختام أخي حمدان شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، أشكركم وأشكر باسمكم ضيفي الكريم في هذه الفقرة الأخ حمدان ربيع من ضحايا الألغام والعبوات الناسفة في مخيم الروضة، روضة ذنا لنازحي مديرية صرواح. شكرا جزيلا له ولكم، تابعونا. مرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى فقرة معلومات تهمك. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، سنسلط الضوء على جهود ثلاثية تبذل من قبل فريق مسام، جهود مضنية بين النزع والإتلاف والتوعية. فبين جهودها في نزع الألغام ومخلفات الحروب والعبوات المتفجرة وبين إتلافها عقب هذا النزع لكي لا تكون أيضا عبئا ومصدرا للخطر من جديد، وبين التوعية بمخاطر الألغام، تبذل فرق مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام جهودها المضنية في كفاح الألغام في اليمن، معولة إلى حد كبير على تنامي وعي المواطنين لخطورة علب الموت المتفجر والالتزام بالعلامات التحذيرية التي تضعها فرق المشروع لحماية الناس من الألغام، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن الأجسام المشبوهة، وذلك لكسب المعركة ضد هذا العدو الملغوم. يفيد مدير عام مشروع مسام الأستاذ أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع إلى الآن أكثر من 223,000 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وقد نفذ مشروع مسام مؤخرا عمليات إتلاف متعددة، مما يكشف مقدار الجهد الذي تبذله فرق هذا المشروع الإنساني في نزالها مع علب الموت المتفجر. وفي تصريح خاص بمكتب مسام الإعلامي، أكد نائب مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بشبوة منتظر الردفاني أن عمليتي الإتلاف التي نفذت تعد العملية الثامنة لمشروع مسام في عسيلان خلال شهر يناير وفبراير، وعن سبب تواصل سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام بمحافظة شبوة كمثال آخر ونموذج آخر، إضافة إلى ما يقوم به مشروع مسام من جهود عملاقة في محافظة مأرب وفي غيرها من المحافظات اليمنية. يفيد الردفاني أن زراعة الألغام العشوائية وبشكل مكثف وبطرق وأساليب إجرامية ومموهة هي السبب، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق مسام والتي تمكنت خلال شهرين من نزع أكثر من 25,000 لغم وعبوة ناسفة. إضافة إلى أن الفرق الهندسية عقب نزعها للألغام وخلال عمليات النزع أيضا والتطهير تعمل على وضع علامات إرشادية للمواطنين في المناطق الملغومة التي يجب تجنب المرور منها، داعية المدنيين إلى عدم دخول أي مناطق إلا بعد تأمينها من قبل فرق مسام الهندسية. بيّن قاسم الدوسري مساعد مدير عام مشروع مسام أن فرق مسام مستمرة في جهودها ومثابرتها، ومعتبرا أن تنامي وعي السكان بمخاطر الألغام مسألة في غاية الأهمية، وأن التعاون المعلوماتي بين المواطن والسلطات الوطنية وفرق النزع المتواجدة على طول الساحل الغربي وفي كل المحافظات سيدفع باليمن نحو ضفاف يمن بلا ألغام. كما أن تنمي الوعي هو المعول عليه، وذلك من خلال وعي الناس بمخاطر المتفجرات والألغام والعبوات، إضافة إلى الاتصال بالأرقام الهاتفية التي توزع مسبقا للإبلاغ عن الأجسام الخطرة. وقد نتج عن ذلك تلقي عدد من البلاغات، وتمكنت الفرق الميدانية من انتشال القذائف وبقايا الذخائر غير المنفجرة. كما أن الجهود التوعوية تستهدف المناطق القريبة من حقول الألغام وتلك التي كانت تتمركز فيها الميليشيات، وتخضع جميع فرق التوعية لمعايير معينة، كما تستهدف التجمعات السكانية التي تكرر فيها وقوع انفجارات ناتجة عن لمس أجسام غريبة، وهو ما نسعى للتأكيد عليه باستمرار، وندعو الناس إلى الالتزام بالعلامات التحذيرية وتجنب ملامسة أي جسم غريب والإبلاغ عنه فورا لدى الفرق المختصة. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام شكرنا الجزيل لراعي البرنامج مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والشكر لكم أنتم مستمعين لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة تقبلوا خالص تحياتنا، هي لكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة مأرب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي نتناول من خلاله مثلا شعبيا ومتى يضرب وما يقابله من الأمثال العربية. مستمعي الكرام، سنستمع إلى بعض أمثال هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير.

مرحبا بكم مستمعي الكرام. نستمع في البداية إلى أول أمثال هذه الحلقة، وهو مثل مأربي معروف، مثل يقول عدل العود ما دام يتعدل. هكذا يقول المثل، عدل العود ما دام يتعدل. وعدل بمعنى أنك تقومه وتصلحه، إذا هو عوج ولا فيه عوجة صلحه ما دام يتصلح، يعني عدله بمعنى قومه وأصلحه لأنه فيه عوجاج، ما دام قابلا للتقويم والإصلاح، لأنه إذا لم يعد قابلا فهناك مشكلة. نعم، التقويم لا يكون إلا للشيء المنحرف والمايل وغير المستقيم. عدل العود ما دام يتعدل، هذا المثل يحمل وصية للتحذير من الانحرافات بكل أشكالها. عند بداية نشأتها لا بد وأن تدركها، لا بد وأن تعالجها، يعني قبل أن تستفحل وأن تنتشر ويصعب علاجها. إذا زادت العوجة يصعب أن تقومها وأن تصلحها وأن تعدلها. عدل العود ما دام يتعدل، حيث أن الغصون إذا كانت صغيرة وطرية يمكن للمزارع أن يعدلها ما دامت طرية، يشكلها ويوجهها ويحرفها حيث ما يبى. لكن إذا قد هي كبيرة، الغصون، غصون الشجر، غصون العود، لا يمكن أن تتعدل. فإذا تركت تلك الغصون المائلة والمعوجة دون تقويم ومر عليها الزمن وهي كذلك غلظت واشتدت وقوي عودها، حين ذاك يصعب عليك تعديلها إلا بالقطع أو التشذيب الذي يحتاج إلى قسوة في قطع الأجزاء الناشزة أو الأجزاء المعوجة، وربما تركت كما هي لأنها ستؤثر عليك في المستقبل. عدل العود ما دام يتعدل، هذا مثل صحيح، إن الأمور تعتمد على البداية، فالشيء إذا نما على طريقة صحيحة بقي صحيحا كذلك. الأساس إذا بني على طريقة صحيحة يبقى البيت صحيح، لأن الأساس قوي ومتين. إذن بما فيه الكفاية من هذا الشرح لهذا المثل، لأن الإعوجاج الذي يحصل ويتم تداركه في البداية يعود، يعني يستمح ويسير في الطريق الصح. مستمعي الكرام، في معنى هذا المثل قول الشاعر، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا تلين إذا قومتها خشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهل، وليس ينفع في ذي شيبة أدب. وقول شاعر آخر، ليس عطفي للعود إن كان رطبا وإذا كان يابسا بسواء، يعني ليس، يعني عندما أعطف العود إذا كان أخضر، بالعكس كيف أعطفه وجوده يابس قوي سينكسر ولا ينفع فيه العطف. إذن يضرب هذا المثل مستمعي الكرام للتحذير من الانحرافات ومعالجتها عند بدايتها، لأنها سيصعب علاجها فيما بعد. عدل العود ما دام يتعدل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. مثلا التالي من أمثال هذه الحلقة هو المثل القائل: من شب على شيء شاب عليه، أي من نشأ على شيء وتربى على سلوك معين وطبع معين فإن هذا سيبقى لاصقا فيه. من شب على شيء شيب عليه، أو من شب على شيء شاب عليه. وشب بمعنى نشأ، أي من اعتاد أمرا ما في شبابه وتألف عليه وتعود عليه، إذن سيبقى هذا معه إلين يكبر، إلين يصبح قد هو شيبة ما عاد تقدر تعدله. من شب على شيء شاب عليه، ويعني المثل أن الإنسان لن يستطيع أن يغير شيء في شخصيته أو ما اكتسبه في بداية حياته ونشأته وتطبعه على العادات التي اكتسبها من المجتمع المحيط به والبيئة التي عاش فيها. إذن مستمعي الكرام، من شب على شيء شاب عليه، هذا مثل شعبي يضرب أو يضرب على الشخص الذي يتربى على سلوك معين أو اعتاد في حياته على أمر فاته لا يفارقه بل يرافقه حتى الكبر، وأنه من الصعب أن يحاول أن يغير من هذا الطبع. لذا ينبغي علينا أن لا نتعود على الأشياء السلبية، وإنما نتعود على الأشياء والعادات الإيجابية، لأن من شب على شيء شاب عليه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. نستمع إلى مثل شعبي آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل القائل: الطبع غلب على التطبع. والطبع معناته كل ما يتم تطبع الإنسان به، الطبيعة التي يأخذها الإنسان. والتطبع هو تغيير الطبع الأصلي، لأن الطبع يغلب على التطبع. عندما طبعك شيء وتحاول أن تقلد شيء أو تغيره، لا، يغلب عليه الطبع. ويعني المثل أن ما هو أصيل في عادات الإنسان يغلب ما هو مكتسب وليس من سجيته، لأن الطبع يغلب على التطبع. إن تغيير طبع الشخص إلى طبع آخر أفضل من طبعه الذي جلب عليه، ويقاوم نفسه حتى يصبح طبعه. لكن هذا التطبع والذي لم يكن الأصلي فيه ربما في لحظة سيخذله ويعيده إلى طبيعته وسجيته، لأن الطبع يغلب على التطبع. الطبع غلب على التطبع، هذا مثل شعبي يضرب لكل من تطبع بطبع حسن ثم ترك وعاد إلى أصله وسيرته الأولى. يضرب للإنسان لا تتبدل طباعة، يضرب لطباع المرء الموروثة تغلب على تصرفاته. الطبع يغلب على التطبع.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد، والآن نستمع إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل القائل: زح جبل ولا تزيح طبيعة. هكذا يقول المثل، زح يعني حرك، هكذا يقول المثل: حرك جبل ولا تحرك طبيعة، أي أن إزاحة الجبل ستكون أهون عليك من تغيير طباع الشخص الذي تطبع عليها. زح جبل ولا تزيح طبيعة. المثل هو من الأمثال التي تركز على العادات والتقاليد، وبالذات العادات الراسخة منها في المجتمع أو الفرد، وما الأمثال الآنفة الذكر إلا انعكاس لمفاهيم رسوخ العادة والتقليد. فالعادة هي ما تعوده الناس وتوارثوه جيلا بعد جيل، يصدر بوحي من اللاشعور الجماعي. والتقليد ما يقلده الإنسان في فعله وما يرى فيه نموذجا يحتذى، لا يمكن إزاحته أو تغييره. ومن خلال ذلك يتأكد أن العادة والطبع حقيقة أصيلة في الفرد والمجتمع. زح جبل ولا تزيح طبيعة.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. قدمنا لكم فيها بعض الأمثال الشعبية، قدمناها لكم من إذاعة مأرب. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختياري وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. نبدأها بإبراز العناوين. رئيس مجلس القيادة استقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبرغ. رئيس الوزراء وزير الخارجية تسلموا رسالة من الرئيس الصيني لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا لمسافة 20 كيلومترا في مأرب. من العناوين للتفاصيل حياكم الله. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليوم الثلاثاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غرونبرغ. وفي بداية اللقاء قدم المبعوث الأممي خالص التعازي لرئيس مجلس القيادة بوفاة فقيد اليمن الكبير الرئيس عبد الرب منصور هادي وتمنياته لليمن وشعبه الأمن والاستقرار والسلام. واستمع رئيس مجلس القيادة من مبعوث الأمم المتحدة إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بمساعي استكمال تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا للإفراج عن 1750 محتجزا، فضلا عن مستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لأحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته التي انقلبت عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأعرب فخامة الرئيس مجددا عن تقديره لجهود مكتب المبعوث الأممي وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين باعتبارها خطوة إنسانية مهمة تعيد الأمل إلى آلاف الأسر اليمنية، معبرا عن أمله في أن يتم البناء على هذا الإنجاز وعدم السماح لأي عراقيل أو مماطلات من جانب الميليشيات لإفراغه من مضمونه الإنساني. وتطرق فخامة الرئيس إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمة ذلك أعلن الميليشيات الحوثية انخراطها في الدفاع عن النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة، تأكيدا على ارتهانها لمشروع طهران التخريبي، بما في ذلك استخدام اليمن منصة لخدمة أجندة مشبوهة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية استيعاب المجتمع الدولي أن الأزمة في اليمن ليست خلافا بين أطراف سياسية، بل مع جماعة مسلحة تنازع الدولة صلاحياتها الحصرية، مرتبطة بمشروع إقليمي عابر للحدود تديره غرفة عمليات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وجدد فخامة الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها، وخصوصا القرار 2216 الذي يعالج جذور المشكلة وليس مجرد هدنة تؤدي إلى إعادة إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيدا. وأكد أن السلام المستدام لا يتحقق عبر توزيع السلطة بين الدولة والميليشيا، وإنما باستعادة المؤسسة الوطنية لسلطاتها الحصرية وسيادة القانون وتحقيق العدالة واحترام الحقوق والحريات. أوضح أنه في الوقت الذي يتحدث فيه النظام الإيراني عن التهدئة، إلا أن ميليشياته في اليمن تواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد وانتهاك الحريات العامة، فضلا عن استمرارها في أعمال الاغتيالات وتصفية الخصوم ومصادرة ممتلكاتهم وقمع المجتمع المدني، قيلا أن هذه الانتهاكات يجب أن تبقى جزءا أساسيا من تقارير الأمم المتحدة بوصفها أحد أهم معوقات إحلال السلام في اليمن والمنطقة. وتحدث فخامة الرئيس حول المستجدات المحلية وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع والتعاطي مع التحديات الراهنة والمضي في برنامج الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية الشاملة. وعبر رئيس مجلس القيادة عن تطلعه إلى دور أكثر فعالية للأمم المتحدة في حشد الدعم الدولي لبرنامج الإصلاحات وحماية المرجعيات الأساسية للحل الشامل وعدم السماح بتحويل أي تفاهمات إنسانية إلى مكاسب سياسية أو عسكرية، فضلا عن التعامل مع الترابط المتزايد بين الملف اليمني والتطورات الإقليمية باعتباره عاملا أساسيا في أي مقاربات مستقبلية للسلام. وحذر فخامة الرئيس من أنه في كل يوم يتأخر في استعادة مؤسسات الدولة يزداد خطر تحول اليمن إلى منصة دائمة للصراعات الإقليمية وتهديد الملاحة الدولية والأمن الجماعي، الأمر الذي يستوجب وضوحا أكثر في توصيف المشكلة وحزما أكبر في التعامل مع مسبباتها ودعما مستداما للدولة اليمنية باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن سطيف فاجن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية. جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
وعبر الفريق الصبيحي عن تقديره للدور الذي طلع به السفير فاجن خلال فترة عمله في اليمن، وما بذله من جهود في سبيل تعزيز العلاقات اليمنية الأمريكية ودعم مسارات السلام والاستقرار، إلى جانب مساهمته في حشد الدعم الدولي لمساندة الحكومة اليمنية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني. واستعرض عضو مجلس القيادة جملة من التحديات التي تواجه اليمن في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والإنسانية وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار. وأشاد الفريق الركن الصبيحي بالمواقف الأمريكية الداعمة لليمن ووحدته وأمنه واستقراره، مثمنا الدعم الإنساني والتنموي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للشعب اليمني خلال السنوات الماضية، وجهودها في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات الراهنة. كما عبر عن تمنياته للسفير ستيفن فاجن بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مشيدا بما قدمه من إسهامات إيجابية خلال فترة عمله ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه عبر السفير الأمريكي عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ما لقيه من تعاون أو على ما لقاه من تعاون خلال فترة عمله، مؤكدا أن اليمن سيظل يحظى باهتمام الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها المستمر لجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. وأشار السفير فاجن إلى أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لمساندة الحكومة اليمنية ودعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستجابة الإنسانية، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على استمرار التنسيق والتعاون مع القيادة اليمنية بما يخدم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. تسلم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني رسالة خطية من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية اليوم القائم بأعمال السفارة الجمهورية الصين الشعبية لدى اليمن شوتشينغ الذي سلمه الرسالة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات اليمنية الصينية وآفاق تطويرها وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد الدكتور الزنداني اعتزاز اليمن بالعلاقات التاريخية الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية والقائمة على التعاون والتفاهم المتبادل، مثمنا المواقف الصينية الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وإسهاماتها التنموية والإنسانية التي تركت أثرا ملموسا في مختلف المراحل. وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الذكرى 70 للعلاقات اليمنية الصينية تمثل محطة مهمة لاستحضار الإرث المشترك بين البلدين والبناء عليه لتعزيز آفاق التعاون والشراكة الاستراتيجية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ويخدم المصالح المشتركة. من جانبه عبر القائم بأعمال السفارة الصينية عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في التعامل مع التحديات الراهنة ودعمها للإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدا استمرار دعم بلاده لمسار السلام والتنمية في اليمن واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد برئاسة وزير النقل محسن العمري اليوم العاصمة المؤقتة عدن القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير أداء الهيئة وتعزيز كفاءة قطاعاتها المختلفة خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ووكيل الهيئة المهندس محمد ناشر ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود خطط تطوير البنية المؤسسية للهيئة وتفعيل القطاعات والإدارة التابعة للهيئة واستكمال إجراءات التأمين الصحي للموظفين والجوانب الإدارية والفنية والتنظيمية ذات الصلة بنشاط الهيئة. وقرر الاجتماع وضع حجر الأساس لمشروع المبنى الجديد للهيئة وحجر الأساس لمبنى معهد الطيران المدني والأرصاد، إضافة إلى شراء مبنى للهيئة لمزاولة أعمالها ومهامها بدلا من المباني المؤجرة. وأكد وزير النقل أهمية الدور المناط بمجلس الإدارة في رسم السياسات العامة للهيئة واتخاذ القرارات الكفيلة بالارتقاء بأدائها بما يمكنها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بفعالية واقتدار وبما يواكب التطورات والمتطلبات المتسارعة في قطاع الطيران المدني، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة المنظمة لعمل المجلس والهيئة
وفي مقدمتها لوائح المعاشات والتأمين والموارد البشرية والعمل على مراجعتها وتحديثها بما يتلائم مع المتغيرات الراهنة ويعزز من كفاءة الأداء ويحفظ حقوق العاملين. نفذت المنطقة العسكرية الثالثة اليوم الثلاثاء بمحافظة مأرب مسيرا عسكريا مهيبا لمسافة 20 كيلومترا بمشاركة وحدات رمزية من مختلف تشكيلاتها ووحداتها العسكرية. وجاء تنفيذ المسيرة العسكرية الذي تقدمه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور بن عبد الله ثوابة تزامنا مع اختتام الفصل الثاني من العام التدريبي والقتالي 2026، وضمن برامج الإعداد والتأهيل الرامية لرفع الجاهزية القتالية وتعزيز الكفاءة البدنية والميدانية لمنتسبي المنطقة. وخلال تنفيذ المسيرة أكد اللواء ثوابة أن هذا المسير العسكري يجسد مستوى الاستعداد والجاهزية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة، ويعكس إصرارهم وعزيمتهم على أداء واجبهم الوطني وخوض المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. وأشاد اللواء ثوابة بالمستوى المتميز الذي أظهره المشاركون وما تحلوا به من انضباط عسكري ولياقة بدنية وروح معنوية عالية، مؤكدا أن بناء المقاتل وتأهيله علميا وعمليا يمثلان أساس تطوير القدرات القتالية وركيزة رئيسية في تعزيز جاهزية القوات المسلحة. وأشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة إلى أن المشاريع التدريبية والأنشطة الميدانية التي تنفذها المنطقة تأتي في إطار خطط وبرامج وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء القتالي والمهني وترسيخ الجاهزية الدائمة لتنفيذ المهام والواجبات الوطنية بكفاءة واقتدار. وعكس المسير العسكري مستوى الانضباط والجاهزية الذي تتمتع به وحدات المنطقة العسكرية الثالثة وقدراتها على تنفيذ المهام الميدانية والتكتيكية بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف، بما يجسد النتائج الإيجابية للبرامج التدريبية والتأهيلية المنفذة خلال الفصل التدريبي الثاني. بحث نائب رئيس جامعة إقليم سبا لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال اليوم على المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان الدكتور أنس السعود تعزيز التعاون الأكاديمي بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف ودعم مسيرة التميز الأكاديمي والبحث العلمي. كما ناقش الجانبان أهمية دعم الاتحاد في تمكين جامعة إقليم سبا الاستفادة من البرامج التدريبية والمشاريع النووية والأنشطة العلمية التي ينظمها الاتحاد بما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها الأكاديمية والتنموية، إلى جانب بناء شراكات فاعلة تسهم في خدمة الطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية وتطوير القدرات المؤسسية والارتقاء بالمخرجات. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ. رئيس الوزراء وزير الخارجية تسلم رسالة من الرئيس الصيني لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. المنطقة العسكرية الثالثة تنفذ مسيرا عسكريا لمسافة 20 كيلومترا في مأرب. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودم الوطن بألف خير، يمن الله وحفظه.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب تقدم إضاءات، غوص في جماليات اللهجة. إضاءات، برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل. إضاءات، من إعداد وتقديم عبد الله العطار، إخراج نصر الأغبس.
1: يأنس الحرف بلقاكم ويستبين الهدف بحسن استماعكم، وعبر أثير إذاعة مأرب أرحب بكم في الحلقة 110 من برنامجكم إضاءات، فأهلا بكم. المستمعون الأعزاء، في هذه الحلقة سنسير معا مع جديد المفردة والمعنى، ومنها كبد. الكبد بفتح الكاف وسكون الباء في مأرب خاصة يطلق على تلك اللحمة أو الغدة التي تقع في الجهة اليمنى من التجويف البطني، وهو أكبر عضو غدي في الجسم، ويزن حوالي 1.5 كيلو، وهو معروف

0: في لغة العرب، وما دعانا هنا لتناوله كمفردة هو الدلالات المجازية التي يختص بها في لهجة مأرب، فهم يجمعونه كبود، والمعروف عند العرب عامة أنه عند التوجع والتحسر والمحبة أنهم يخاطبون القلب، كقول المتنبي: وأحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. لكن في لهجة مأرب لا يستخدمون إلا الكبد بتعدد دلالاته، فهم يقولون: فلان يفقع الكبد، للدلالة على الغيظ والضيق والتضجر وللمحبة والعطف أيضا، تقول الأم لطفلها: يا كبدي. وللتحسر والتوجع والندم يقولون: يا حر كبدي، أو يا كبدي كبداه. حتى أن الشخص قد يشعر بألم أو وخز في القلب ولكنه يحيلها على الكبد فيقولون: كبدي وجيع. وأظن أن ذلك عائد إلى أهمية هذا العضو، كونه مصنع الدم والطارد للسموم والمفرز لعصارات تذويب الدهون وتخزين السكر وتكوين البروتينات. والإنسان قد يموت في خلال 24 ساعة من توقف عمل الكبد، لأنه ينظم كل عمليات وظائف الجسم وتخليصه من السموم. وهذا ما جعلهم في مأرب يساوونه بالقلب من حيث المكانة. يقول القردعي في رسالة لأخيه أحمد: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من اليد الجاسرة ذي قدت القاسي، والقت قرون العراسي غالب الاتياس. فهو هنا بدلا من أن يستخدم القلب استعاض به الكبد، وهو غالب في لهجة مأرب. والكبد مفردة عربية فصحى، لكنها في لهجة مأرب تستخدم مخففة كما جاء عند أهل اللغة. قالوا: الكبد بكسر الكاف واحدة الأكباد، وفي لهجة مأرب بفتح الكاف، وهي اللحمة السوداء في البطن. ويقال كبد للتخفيف كما في لهجة مأرب، وهو مؤنث وقد يذكر، والجمع أكباد وكبود. والكباد بضم الكاف هو وجع الكبد، ويقال للأعداء سود الأكباد، كناية عن حقدهم: وفلان تضرب إليه أكباد الإبل، يرحل إليه في طلب العلم وغيره. وكبده البرد وغيره شق عليه وضيق. وفي الشعر المعاصر جاءت دلالتها كما في لهجة مأرب: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، أي أولادنا جزء منا وأعز ما نملك. وكبد شكى كبده فهو مكبود، وأكبد من كان عظيم الكبد، ومن ارتفع مكان كبده، وضخم الوسط أيضا. كذلك من المفردات كفو. الكفو وصف للإنسان يطلق على ذي الكفاءة والاقتدار والمبادر وصاحب الإنجازات ومن يعتمد عليه، كما تطلق على صاحب المواقف المشرفة السائر في معالي الأمور. يقولون: فلان كفو، أي قادر وشهم وشجاع كذلك. وقد يقدم شخص لشخص عملا ما أو يؤدي ما يجب فيقال له كفو. وهناك اشتقاقات ومعان تأتي منها للدلالة على الكفاءة والكفاية. يقال: بات كفينا وكفيتنا، بمعنى قمت مقاما أو ستقوم مقامنا فيما يجب القيام به. ومن ذلك أسلوب كفيت، وهو من أساليب الاعتذار والترجي مثل عليت. ومن ذلك قولهم في اللقاءات أو المجالس: كفيت، كأسلوب دعائي، فيرد عليه: نجيت، أي كفاك وجانبك الشر، فيرد عليه: نجيت، بمعنى نجاك الله أو أفلحت. وتعني أيضا قد قمت بما هو عليك. وقد يقوم شخص بعمل ما فيقال: كفيت، كفيت ووفيت، أي لقد قمت بذلك كما يجب القيام به، وافيا غير منقوص ولا تقصير. وهو من باب المدح والثناء وجبر الخاطر، وهو من الكفاية. ومن ذلك أسلوب الدعاء كقولهم: الله يكفاك، وهو أسلوب للاستغراب والتعجب وأيضا للدعاء. فقد يأتي شخص ما بأمر مخالف أو إنجاز سريع فيتعجب من ذلك ويستغرب بالقول الله يكفاك. وللدعاء عندما يقوم مثلا الولد بعمل مخالف يغضب الأب فيقول الله يكفاك يا ذا الولد، بمعنى كفانا الله شرك، وهو كذلك من أساليب الكفاءة، يقولون تكفى، وهو من باب الرجاء واستثارة الضمير والنخوة والاعتماد والركون في عمل ما وتأديته كما يجب، كأنه أهل وجدير به وقائم مقامي به. يقال تكفأ يا فلان، بمعنى أرجوك وأعتمد عليك في كذا وكذا. المستمعون الأعزاء، كل تلك المعاني للكفو جاءت من الكفاءة والكفاية، وهي عربية أصيلة من كفية، كفى يكفي، قام بالأمر، وكفاه الأمر قام فيه مقامه. والكفو بالواو في اللهجة جاء عربيا أيضا، وهو النظير، وهو لغة في الكفء كما قال صاحب اللسان، كفاه الله شر فلان، حفظه من كيده وسلمه منه. وكل هذه المعاني كما جاءت في اللهجة من الكفاية والكفاءة، وهي الاقتدار والقدرة والقيام مقام الآخر، وكذلك الحماية والصون من الشر. والكفو كذلك الكفء الجدير القادر، إلا أنها في اللهجة لها دلالات أوسع من حيث المجاز، كالتعجب والترجي والاستغراب والدعاء وغيرها من المعاني التي تكسبها خصوصية من حيث التوسع في المعاني والدلالات. مستمعي الكرام، كذلك من المفردات كابوس. الكابوس من المفردات الجديدة في لهجة مأرب، ويسمونه الجاثوم، وفي مناطق أخرى يسمونه الرازم، وهي عبارة عن أحلام مفزعة يراها النائم في منامه، وهي من الأمور الشائعة، حتى أن متعاطي القات إذا توقف عنه تعرض للكوابيس أو الجاثوم كما يقول متعاطوه، وقد تكون بسبب الحمى أو الإجهاد أو الصدمات النفسية في النهار. والكابوس من الدخيل في لغة العرب، قال ابن دريد في الجمهرة أحسبه مولدا، أي من كلام المولدين، وهم من ليس من أصل العرب. وقال أهل اللغة أيضا كما في الوسيط، الكابوس ضغط يقع على صدر النائم لا يقدر معه أن يتحرك. قيل ليس بعربي، وهو بالعربية الجاثوم أو الباروك والنئدلان، وجمعه كوابيس كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، وزاد على ذلك ويقال هو مقدمة الصرع كما ذكر ذلك صاحب المزهر في المجلد الثاني وصاحب شفاء الغليل. قال صاحب المحكم في أصول الكلمات العامية أن الكابوس هو الذي يقع على النائم، وهي كلمة من أصول لاتينية بمعنى حارس الليل. المستمعون الأعزاء، وهنا نأتي إلى إنهاء حلقة اليوم، مزهوة بأمل متابعتكم وحسن استماعكم، حتى الملتقى في حلقة قادمة. لكم عاطر التحايا مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم، كما هي لكم من الإخراج نصر الأغبس. دام عطاؤكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

0: كتاب الإرهاب الحوثي سيرة ومسيرة مشاهد من فصول الإرهاب الإمامي في اليمن لمؤلفه الدكتور ثابت الأحمدي ومن إصدار مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام توثيق تاريخي لفصول من الإجرام والإرهاب الإمامي القديم الجديد الذي استنزف اليمن بكل مقوماتها لقرون ولا يزال يمعن في إفكه المتسربل بالدين زورا وبهتانا. هذه الحلقة قراءة لهذا الكتاب، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: ملامح عابرة وغيظ من فيض من توحش هذا الكيان السلالي المتنكر للهوية اليمنية التاريخية توقف عندها المؤلف، لأن ما وصلنا من جرائم يحيى حسين الرسي وبنيه إلى النزر اليسير مما وثقته الكتب فقط، وكثير من المظالم والانتهاكات والإرهابيات ذهبت مع ظالميها ومظلوميها. هذا الكتاب الذي تجدون رابطا لتحميله أسفل هذا الفيديو إعادة قراءة لتاريخنا، لا للغرق فيه ولكن لمعرفة كوامن الخلل وأصل الداء الذي لا زلنا نعيش وقائعه إلى اليوم. استطاع المؤلف الإلمام ببعض مشاهده من منطلق محبته لوطنه واعتزازه بتاريخه الحضاري الأصيل، وهو جهد مبارك في ظروف غير طبيعية يعيشها في منفاه خارج وطنه بقصد الإسهام الثقافي والتنوير الفكري الذي يرتئيه، سواء في هذا الكتاب أو في كتبه الأخرى، والذي هو واجب اللحظة المتوجب على كل قادر للمشاركة في معركة الوعي التي هي المعركة الأهم والأكبر والأحسن. ابتدأ المؤلف افتتاحية الكتاب بجزء من قصيدة للبردوني تشخص الوضع وتشير إلى ما نعيشه. من أين أبتدئ الحكاية وأضيع في مد النهاية، واعي نهاية دورها فتعود من بدء البداية، تصل الخطيئة بالخطيئة والجناية بالجناية. في افتتاحيته القصيرة للكتاب قال المؤلف: الإمامة سرطان اليمن، ولا يمكن لليمني أن يتعافى ويستعيد أمجاده إلا بالقضاء على آخر شعيرة سرطانية في جسده، ما لم فسيظل تحت تهديد هذا المرض اللعين. للشعوب والدول أمراضها كما للأجساد أمراضها وعللها، وعلة اليمن هي الإمامة. من قرون مضت حروب، عنف، قتل، تشريد، تدمير، إرهاب، تتغير الوسائل فقط، أما الأفكار فهي هي. وما لم يستوعب اليمنيون الدرس الأخير فإن الكوارث محدقة والخطر قائم. لا يشبه الكيان الإمامي البغيض في اليمن إلا الديدان الطفيلية في جسم الإنسان، تعتاش هذه الطفيليات على غذائه وشرابه، وفي نفس الوقت تعمل على إنهاك قواه وإضعاف صحته، كالإمامة تماما التي تعتاش على خيرات الوطن ومع هذا تعمل على إضعافه وإنهاكه. بدأت فصول الكتاب متناولة الإرهاب بشكل عام، ثم ما عرف بإرهاب اليسار الذي نشأ قبل إرهاب اليمين وأيضا إرهاب اليمين، ثم إرهاب الأصولية الخمينية الإيرانية في المنطقة التي ابتدأت في نهاية السبعينات من القرن الماضي ولا تزال إلى اليوم. تناول الكتاب الخلفية التاريخية للإرهاب الحوثي القائم من زاويتين: الخلفية النظرية، حيث قال: الحديث عن الإرهاب الحوثي اليوم يستوجب التوقف أولا عند النظرية التي يستند إليها والمرجعية الفكرية التي تحدد طبيعة تفكيره ونمط سلوكياته، وذلك باعتبار أن سلوك أي فرد أو جماعة إنما هو في جوهره انعكاس لأفكاره وثقافته، سواء ما تشكل منها في عقله الواعي أو ما غار منها في عقله الباطن، لأن جزءا من سلوكيات الفرد أو الجماعة هي نتاج احتمالات العقل الباطني أيضا، وفقا لمدرسة التحليل النفسي الفرويدية، وهي نظرية صحيحة ولا تحتاج لمزيد من التأكيد لإثبات صحتها. الإرهاب الحوثي اليوم امتداد تاريخي للإرهاب الهادوي منذ ما يزيد عن 1200 عام، وضع جذوره الأولى مؤسس هذا الكيان يحيى حسين الرسي. ونستطيع القول أن الهادوية فكرا وسلوكا هي داعش القديمة بكل تفاصيلها ومفرداتها. أيضا الخلفية العملية التطبيقية لهذه الجماعة والتي سماها داعش القديمة قائلا: إن كل مرحلة من حياة هؤلاء الكرادلة المتسربلين بالدين زورا وبهتانا والمتسمين أئمة وهم في الواقع أئمة زيف وإف، تعتبر ملحمة من الإرهاب والإجرام والانتهاكات بحق الإنسانية، لم يوثق إلى النزر اليسير من توحشاتها مما أثبتته أقلامهم في الغالب على سبيل التفاخر منهم، معتبرين ذلك دينا، ومما أثبته المؤرخون بين الفينة والأخرى. وبين يدينا اليوم نموذج جديد من الجرائم الإرهابية الحوثية التي تحتذي طريق آبائها وأجدادها مع محاولتها تحسين صورتها القبيحة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، ومع شدة حرصها على إخفاء جرائمها عن عيون الكاميرات والراصدين والحقوقيين ورجالات الصحافة والإعلام. وجميع هذه المفردات لم تكن موجودة في السابق أثناء حكم من سبقه بعضهم من الأئمة الطغاة فمارسوا الإرهاب والسحل والتنكيل كيفما راق لهم في ظل زمن ومكان مغلقين. لم تكن تعرف هذه المدينة ماذا يجري في المدينة المجاورة لها. لقد سبق الكيان الإمامي البغيض داعش والقاعدة وبوكو حرام وغيرها من الجماعات الإرهابية بقرون، وأتت بما لم تأتي به تلك الجماعات من الجرائم الوحشية بحق الإنسانية كما وثقت لنا بعض كتب التاريخ، وما وثقته هو القليل. يتناول كتابه بعضا من تلك الصور الإرهابية. استعرض المؤلف إرهاب الإمامة قديما من لدن يحيى حسين الرسي وانتهاء بإمامة بيت حميد الدين، فيما خصص الجزء الأخير من الكتاب عن الإرهاب الحوثي اليوم الذي نشاهده ونعيش تفاصيله، موضحا ذلك بالقول: الإمامة الهدوية فكرة واحدة تطل بقرونها الشيطانية من منافذ عدة، تارة في هذا البيت وتارة في ذاك، وخلال تاريخها تناوبت البيوتات الإمامية الحكم من بيت الرسي إلى بيت العياني إلى أحمد بن سليمان إلى الحمزات إلى آل شرف الدين إلى القاسميين الذين امتدوا إلى بيت حميد الدين، وأخيرا آل بدر الدين، وجميعهم في الإرهاب شرق يستقون من فكرة واحدة وينتمون إلى أصل واحد، جميعهم بلا استثناء نكل باليمنيين وشردهم واستبد بهم خلفا عن سلف، ولا يزالون مدعين الفضيلة وتمثيل السماء في الأرض في أسوأ حكم ثيوقراطي يفوق بشاعة حكم الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى لأوروبا. استعرض المؤلف الحروب الستة التي جرت وكيف جنت الحوثية على الشعب اليمني من خلالها، ثم إرهابها ليهود آل سالم، ثم للسلفيي دماج، ثم للطائفة البهائية، ثم للإعلاميين وغيرهم. تناول المؤلف وقائعهم الإرهابية التي مارسوها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، وثأرهم من المساجد والمدارس والمعلمين والنساء والأطفال وكل شرائح المجتمع. وأخيرا توقف المؤلف عندما عرف بالزينبيات في جيش الحوثي، وهو تنظيم نسائي خاص بقمع النساء ومداهمة البيوت، كما أشار إلى الإرهاب المتعدد أيضا الذي تمارسه الجماعة من خلال زراعة الألغام وخطف الناس وتغييبهم في المعتقلات والسجون السرية الخاصة. وثق المؤلف كل ما ذكره من المصادر التاريخية القديمة التي تتكلم عن إرهابهم في السابق، وأيضا من خلال تقارير المنظمات الدولية وتقارير مجلس الأمن وحقوق الإنسان التي رصدت بعض الانتهاكات التي استطاعت التوصل إليها في أدق توثيق تاريخي إجرامهم الذي لا تستطيع الجماعة نكرانه أو التنصل منه. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
2: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
1: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
2: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
1: محمد عقيل،
5: تسنيم حميد،
6: رحمة عبد الله،
1: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
1: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
10: يا صباح الخير والأنوار على كل المستمعين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي قهوة مأربية. وفي كل صباح تسكننا تساؤلات كثيرة، ونحن نتأرجح بين الماضي والمستقبل وبين منطق العقل ودهاليز القلب. أرواحنا في زحام هذه الحياة تبحث دائما عن بصيص أمل يكبر في عيوننا، ونستفسر بحيرة كيف آل بنا المطاف إلى هنا، وأين هي ذواتنا ومبادئنا التي طالما قدسناها. صحيح مستمعينا الكرام، الحياة محطات، وكثيرا ما نمر بالخيبات وننتقل من خذلان إلى خذلان حتى نفتقر أحيانا للاستقرار والأمان. ولكن هل وجدنا في هذه الدنيا لنظل نصارع البقاء وفي ريح العذاب نطحا؟ بالطبع لا، فلا يجب أن نتوه عن أنفسنا ولا أن ننساق وراء مخاوفنا دون وعي. فالإنسان قادر دائما على استعداد توازنه مهما طال الصراع العميق داخله. بالتأكيد وها هو الصبح على ظلام الليل يتمرد، وها هي الطيور من جديد تزقزق وتغرد، وها هي خيوط الشمس تنثر الأمل في بقاع اليأس والألم. اسمعوا للأحلام وهي تناديكم في هذا الصباح وتقول: أنا على قيدكم أحيا، فلا تتركوني في منتصف طريق، ولا تركنوا لكذبة المستحيل، فهي سلاح الضعفاء ضد المثابرة والسعي. ما دمتم قد أصبحتم في نعمة وعافية وستر، فاتركوا عنكم هواجس الأمس وانظروا إلى النصف الممتلئ من الكأس. نعم، قم واقتل بإرادتك وعزمك أصنام الجهل واليأس. تأمل في هذا الكون وفي عظم عجلة دورانه، تأمل الطبيعة وخذ من السماء صفاء الذهن، ومن البحر الغزارة في الفكر، ومن الشجر الثبات والصمود، وحتى من النمل تعلم السعي الدؤوب. انفض غبار اليأس عن قلبك كلما تنفس الصبح، وهيئه لاستقبال أمل جديد وبه تشبث. تذكروا دائما أن الحياة لا تعترف إلا بالأقوياء. الأقوياء هم من لا يخضعون للضعف، يبحثون عن مواطن القوة، ولا يقفون على أطلال الخيبات والعقبات، ولا يكومون أعذارهم على علاقة الظروف والعجز، فيصادقون الفشل ويصبح لهم ظلا ورفيقا. هم يضعفون في لحظات، لكن هذا الضعف لا يطول، فسرعان ما ينطلقون منه كشرارة نحو الهدف بهمة وعزم. يتفهمون أحزانهم وآلامهم، لكنهم لا يحترمونها ولا يدللونها، بل يطردونها بكل ما أوتوا من تحد وطاقة. هيا بنا معا نعانق الصباح ونحتضن الأحلام والأمنيات ونخرجها من قوقعة الظلام. هيا بنا ننفض كل الجراح أو كل الجراح عن وجه الفلاح، ونمضي بتفاؤل في دروبنا، وننظر أينما حللنا عبق النجاح. الصباح يبدأ حين نفتح نوافذ قلوبنا لليقين، ونمضي نحو أهدافنا دون التفات للخلف. اشربوا قهوتكم الصباحية بحب وتفاؤل، واجعلوا من هذا اليوم بداية جديدة لقصة نجاحكم مستمعين الأعزاء. إذن أسعد الله صباحكم من جديد مستمعين الأعزاء. سأرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميلة نجلاء القاضي. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل حلقة اليوم.

يا مرحبا من جديد مستمعينا الأعزاء، وإلى فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. هناك علامات تدل على تدهور صحتك النفسية، حيث مع ازدياد ضغوطات الحياة واحتدام المنافسة في شتى المجالات، أصبحت صحة الإنسان النفسية معرضة للضرر أكثر من أي وقت مضى. فبينما يتم التركيز في الغالب على جسم الإنسان، يتم تجاهل أهمية الصحة النفسية والعقلية وعدم الاهتمام في كثير من الأحيان بالإشارة التي تدل على وجود مخاطر. ونقل موقع دويتشا فيلا عن مجلة فيتال الألمانية أن هناك 4 علامات تدل على تدهور الصحة العقلية، حيث يجب التصرف بسرعة من أجل احتواء الأمر ومنع تطوره إلى الأسوأ. أولاً، الإنعزال. يأتي الإنعزال على رأس قائمة هذه العلامات، ففي حال كانت صحة الشخص العقلية تعاني من ضغوط مستمرة، فإنه غالباً ما ينعزل عن محيطه ويتجنب المواقف الاجتماعية، عدم القدرة على مقابلة العائلة والأصدقاء التي يحتمل أن تكون مرهقة حسب مجلة فيتال، غضباً بشكل مفرط. أيضاً مشاكل النوم. في كثير من الأحيان يؤثر الضغط النفسي على مدة وجودة النوم، والذين يعانون من عدم التوازن العقلي غالباً ما يعانون أيضاً من مشاكل في النوم كصعوبة النوم أو الاستمرار في الاستيقاظ، فهي كلها علامات تشير إلى أن الصحة العقلية تحتاج إلى رعاية أفضل. ومن المشاكل أيضاً المشاكل الجسدية والألم، فهي العلامة الرابعة من المشاكل الجسدية التي يتسبب فيها الإجهاد النفسي والمخاوف والإرهاق، حيث أوضحت مجلة فيتال أن ضغط الدم مثلاً يرتفع بسبب الإجهاد وتتسارع ضربات القلب بسبب الخوف. وأضافت أنه في حال أصبح الإجهاد النفسي مستمراً، فإنه يمكن أن يتسبب في مشاكل جسدية مزمنة مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو الألم. إذن مستمعينا، نأتي إلى نصائح لتحسين الصحة العقلية. في المقابل، أشار موقع منتال هيلث أن هناك مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة التي يمكن اتباعها من أجل تحسين الصحة العقلية للشخص. من هذه النصائح تتميز الطبيعة بتأثيرها الهادئة علينا، وتساعد على الشعور بالهدوء والأمل، وتخفف من الشعور بالوحدة، وينصح بأخذ نفس عميق في الطبيعة من أجل تعزيز التواصل مع محيطك الطبيعي حسب المصدر. كذلك من هذه النصائح التحدث مع أنفسنا بلطف. من المهم أن نتحدث مع أنفسنا بلطف، فهذا الأمر يساعد كثيرا على شعورنا بالارتياح. ومن النصائح كذلك الحصول على الدعم. من بين النصائح لتحسين الصحة العقلية هي التحدث إلى شخص تثق فيه من أجل الدعم. قد يجد الشخص صعوبة كبيرة في إخبار الشخص الآخر ما يشعر به، لا سيما أن الكثير منا تعلم إبقاء ما يشعر به بداخله ويحاول تجاهل المشاعر المؤلمة. حيث أفاد موقع منتال هيلث أن مجرد التحدث عن أشياء ما مع شخص محل ثقة يمكن أن يساعد على الشعور بالراحة. إذا مستمعينا، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما. هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء إلى فقرة التنمية الذاتية. عادات تدمر احترامك لذاتك. مستمعينا الأعزاء، تغيير عادات ترسخت في سلوكياتنا منذ الطفولة صعب، لكن يمكن تغيير طريقة تفكيرنا كبالغين، حيث تقلل بعض العادات من تقديرنا واحترامنا لذواتنا. وهذه العادات غالبا ما تترسخ لدى المرء منذ الطفولة، خاصة لدى أولئك الذين نشأوا في بيئة أسرية لم يتوفر فيها حب الذات. غالبا ما يمرر الآباء الذين لا يحترمون ذواتهم عادات معينة لأطفالهم تمنعهم من حب ذواتهم وقبول أنفسهم، في حين أنه من الصعب تغيير العادات التي ترسخت في سلوكياتنا منذ الطفولة، فإنه يمكن تغيير طريقة تفكيرنا كبالغين. وفي تقرير نشرته مجلة رينكون الإسبانية، قالت الكاتبة جينيفر: إدراك هذه العادات يمثل الخطوة الأولى نحو التخلص منها وتطوير احترام الذات. فما العادات التي تدمر احترام الذات؟ أولاً، الاعتقاد بأنك شخص غير مؤهل. من الضروري أن يصغى الإنسان أو يصغي الإنسان إلى نفسه. ماذا تقول لنفسك؟ هل تخبرها غالباً بأنك لا تستحق أي شيء، أو أنك لا تملك الصفات اللازمة لتكون شخصاً ناجحاً؟ هذا الحوار الداخلي الذي ربما نقله إليك شخص ما يؤدي لتشويه صورتك الذاتية وإغلاق الأبواب أمام الفرص. ينبغي أن تتذكر دائما أن الجميع لديهم نقاط قوة وضعف، لذا فإن الأمر يتعلق ببساطة بإيجاد إمكانياتك وتطويرها. كذلك لعب دور الضحية باستمرار. يواجه الأشخاص الصعوبات التي تعترضهم أو تتعرض لهم بطرق مختلفة، بعضهم يتعلم منها بينما يشعر البعض الآخر بالأسى على أنفسهم ويلعبون دور الضحية. لكن عليك أن تعرف عزيزي المستمع أن تحميل الآخرين مسؤولية ما يحدث معك لن يزيدك ثقة بالنفس أو يشعرك بالأمان، بل على العكس تماما، فالوضع الذي تعيشه الآن هو نتاج القرارات التي اتخذتها، ولكن هذا لا يعني لوم نفسك وإنما التحكم في حياتك. التطلع للمثالية يجعلك تشعر أن المهام التي تقوم بها غير مكتملة أو غير مرضية، وأيضا أن تكون مثاليا أكثر من اللازم. الأشخاص الذين يطمحون لتحقيق الكمال يضغطون على أنفسهم كثيرا، وعادة ما يكون تقديرهم لذواتهم متدنيا لأنهم لا يفعلون ما يرتقي لمستوى توقعاتهم. وبما أنهم يتطلعون دائما إلى المثالية، فإن ذلك يجعلهم يشعرون أن المهام التي يقومون بها غير مكتمل أو غير مرضي. بهذه الطريقة لا يفخر هذا النوع من الأشخاص عادة بإنجازاتهم ولا يشعرون بتشجيع. ومن هذه الصفات كذلك مقارنة نفسك بالآخرين. الإنسان بطبيعته يميل إلى المقارنات، لكننا عادة ما نقارن أنفسنا بالآخرين لتسليط الضوء على عيوبنا أو عدم شعورنا بالأمان أو أخطائنا. هذا يعتبر من أكثر الطرق التي تؤدي مباشرة إلى تدمير احترامنا لذواتنا. إن كنت بصدد مقارنة نفسك بالآخرين عزيزي المستمع، فتجنب التنافس. وقبل كل شيء، لا تقارن نفسك بالأشخاص، بل قارن النتائج وطرق العمل. وأيضا التركيز على هفواتك. بعض الأشخاص ينظرون دائما إلى الخلف، يشيرون للأخطاء التي ارتكبوها حتى حين ينجحون في تحقيق هدف ما. من المنطقي أن نرتكب بعض الأخطاء في حياتنا لأنها تعد جزءا من عملية تحقيق النجاح. ولتظل متحفزا وتحترم ذاتك، من المهم ألا تصبح الأخطاء النمط الذي تقيس به قيمتك، لأنه بهذه الطريقة ستتراجع نسب تحقيقك لأهدافك، ليزيد بذلك تركيزك على نقاط ضعفك، الأمر الذي لن يجعلك تشعر بالراحة. إذا مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصدر.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء إلى فقرتنا الاجتماعية. سنتحدث في هذه الفقرة اليوم عن بعض طرق تكسبك احترام الآخرين في العمل. مستمعينا، لنتحدث عن قيمة تعد الحجر الأساسي للاستقرار المهني والنجاح الوظيفي، وهي كيف تكسب احترام الآخرين في محيط عملك. في الحقيقة هناك فرق جوهري وكبير في بيئة العمل بين أن يكون المرء محبوباً وبين أن يكون محترماً. الوضع المثالي والذكي بالتأكيد هو أن يجمع الإنسان بين الأمرين معاً، ونيل احترام زملائك ورؤسائك في العمل يرتبط في جزء كبير منه بالوفاء لقناعاتك ومبادئك وثباتك عليها، مما يعني بوضوح أنك لن تحتاج دائماً لإرضاء الجميع على حساب جودة العمل أو حساب كرامتك المهنية.
1: صحيح، ولتحقيق هذه المكانة المتميزة باستعراض خبراء الإدارة والتنمية البشرية مجموعة من الركائز والطرق العلمية التي تضمن لك بناء هيبة مهنية محترمة بشكل سريع ومستدام. وأول هذه الطرق وقبل كل شيء، ابدأ باحترام الآخرين. فاحترام سلوك التبادلي يشبه المرآة تماماً، وكلما عملت الناس بتقدير تام، وأيضا إذا كان هناك سوء مثلا كانوا من رؤسائك في الإدارة أو من رؤسائك، انعكس ذلك عليك بالمثل وضاعف من قيمتك في عيونهم.
0: نعم، كذلك من المهم الالتزام التام بالوعود. فالشخص الذي يصبح معروفا في المنظمة بأنه لا يفي بكلمته يفقد ثقة محيطة بسرعة فائقة. الحرص على تسليم المهام في مواعيدها المحددة أو حتى قبلها كلما أمكن يعكس مدى احترافيتك العالية وجديتك. وثالثا، دع أفعالك تتحدث عنك أكثر من أقوالك، إذ من الأسوأ أو من أسوأ الأساليب التي تفقد المرء هيبته في كثرة التباهي واستعراض المناقب والحديث المستمر عن الإنجازات الشخصية. فالعمل المتقن يفرض نفسه بقوة ويلاحظه الجميع تلقائيا دون الحاجة لإطلاق شعارات. أضف إلى ذلك أهمية تقديم يد العون والمساعدة لزملائك الذين يواجهون صعوبات في إنجاز أعمالهم، لكن بحدود ذكية تمنع استغلالك. وفي المقابل لا تجد حرجا في طلب المساعدة من الآخرين عند الضرورة، لأن هذا السلوك يبني جسورا متينة من الثقة ويظهر تواضعك المعرفي.
1: ومن سمات الشخصية الناجحة والمؤثرة الحرص الدائم على الوضوح والصدق في التعبير والابتعاد تماما عن الغموض والمرابة. فالتحدث بطريقة مباشرة ومثمرة يكسبك احتراما كبيرا حتى من يختلفون معك في وجهات النظر، كما أن الاعتراف بالأخطاء بكل شجاعة فور حدوثها والقدرة على تغيير الرأي أمام الحجج المنطقية ينعكس نضجا عقليا كبيرا. يضاف إلى ذلك التحلي بلطف المعاملة والابتسامة وإلقاء تحية الصباح بانتظام مثلا، والقدرة على السخرية الذكية من الناس في إطار الدعابة المنضبطة التي تذيب جمود العمل. أخيرا، لكي تكون قائدا وزميلا مثاليا، كن مستمعا جيدا لغيرك واجعل محاورك مثلا أو الشخص الذي تتحدث إليه يشعر بأهمية حديثك، وتلمس الجوانب الإيجابية فيما حولك وكل المواقف الصعبة، واعطي كل حق حقه من خلال الإرشاد بجهود الفريق واستخدام لغة نحن بدلا من لغة أنا الأنانية.
0: نعم مستمعينا الكرام، تذكروا دائما أن التمسك بالقيم والمبادئ الثابتة في الحياة والإخلاص لها في كل تفاصيل العمل هي الركيزة الأساسية التي تجعل الجميع ينظر إليكم بكل إكبار وتقدير. إذن أتمنى لكم يوما مهنيا ناجحا حافلا بالتقدير المتبادل والتميز المستمر. إذن مستمعينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة منوعاتنا لهذا اليوم.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرة منوعات حلقة اليوم، ومنوعات هذه الفقرة من لبنان. هروب من القصف وقارب صيد يتحول إلى منزل عائلة نازحة. في زوايا هادئة من مرفا سور يتحول قارب صيد صغير على وقع الأمواج الخفيفة، لا يحمل اليوم شباكا ممتلئة بالأسماك ولا يستعد صاحبه لرحلة صيد جديدة مع الفجر. تحول القارب إلى منزل مؤقت وإلى ملاذ أخير لعائلة وجدت نفسها تهرب من الحرب نحو البحر. يقيم صياد محمد أبو العينين مع زوجته نسرين بعدما ضاقت بهم اليابسة واتسعت فوقهم دائرة الخوف. لم يعد البحر بالنسبة إلى محمد مجرد مساحة للعمل وكسب الرزق، بل أصبح شقة ينام

0: متواضع وأوان قليلة تحولت إلى مطبخ عائلة. أما المساحة الضيقة المتبقية فهي غرفة الجلوس وغرفة النوم ومكان الاستقبال الزوار في آن واحد. وقبل أشهر كانت حياة العائلة تسير بصورة طبيعية، منزل في سوى وأبي يعمل في الصيد وأبناء يتابعون تعليمهم، لكن مع تصاعد الغارات الإسرائيلية واقتراب القصف من الأحياء السكنية تبدلت كل التفاصيل. سقطت غارة على مقربة من المنزل وأصبحت أصوات الانفجارات جزءا من الحياة اليومية، حتى بدأ البقاء أكثر خطورة من الرحيل. عندها اتخذت العائلة قرار النزوح، لم يكن أمامها الكثير من الخيارات، ووجدت من في قارب الصيد الراسي في الميلا ملاذا مؤقتا، وانتقلت إليه من استطاعت حمله من حاجيات بسيطة. يقول محمد: الحمد لله نأكل ونشرب وننام هنا، لكن هذه ليست حياة. ولم تحرمهم الحرب من منزلهم فحسب، أيضا سلبت أيضا مصدر رزقهم الوحيد. فمنذ 3 أشهر لم يبحر محمد إلى البحر بحثا عن السمك، بعدما رفضت الحرب الإسرائيلية واقعا جديدا على الصيادين في مدينة صور. وإلى جوانب القارب بقيت أشباك معلقة تنتظر موسما أكثر آمنا، فيما تتراكم الأعباء المعيشية يوما بعد يوم على كاهل العائلة، حال لا يقتصر عليه واحدة بل ينحسب على مئات الصيادين في المرفأ الذين وجدوا أنفسهم فجأة بلا مواد رزق وبلا رؤية واضحة لما يحمله الغد. وحين يتحدث أبو العينين عن أولاده يزداد صوته ثقلا. ابنته الجامعية تحتاج إلى رسوم الدراسة والسكن، فيما اضطر ابنه إلى التوقف عن متابعة دروس عن بعد بعدما أصبح تأمين الكهرباء والإنترنت أمرا يفوق قدرة العائلة. وبين الخوف من الحرب والعجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية تبدو أحلام الأبناء مؤجلة إلى أجل غير معلوم. أما نسرين فتعيش يوميا معركة مختلفة فوق القارب. تقول للجزيرة نت إنها لم تتخيل يوما أن تتحول حياتها إلى هذا الشكل. فالمرأة التي اعتادت على تفاصيل المنزل البسيطة من إعداد الطعام وترتيب الغرف والعناية بأسرتها، وجدت نفسها تحاول إعادة بناء حياة كاملة داخل مساحة لا تتجاوز بضعة أمتار. تضيف: تمسكنا بالبقاء في صور طوال فترة الحرب، لم نكن نريد مغادرة بيتنا، لكن عندما صار القصف قريبا جدا منا لم يعد لدينا خيار آخر.
1: وبمساعدة أحد أقارب زوجها انتقلت العائلة إلى القارب، حملت معها بعض الثياب وأدوات المطبخ الضرورية. حاولت أن تصنع من المكان بيتا صغيرا، خصصت زاوية للطهي وأخرى للنوم، ونشرت الملابس فوق السطح وكأنها تقاوم الحرب بإصرار يومي على الاستمرار. لكن الحياة فوق الماء ليست سهلة، لا خصوصية حقيقية ولا حمامات مجهزة ولا مقومات للاستقرار. تفاصيل صغيرة كانت تبدو عادية قبل الحرب تحولت اليوم إلى تحديات يومية مرهقة. تقول نسرين إن أصعب ما يواجههم ليس ضيق المكان فقط، بل الإحساس المستمر بعدم الأمان. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع الجديد وأخبار التكنولوجيا. حيل بسيطة تحول صور هاتفك إلى مستوى احترافي. وفي وقت أصبحت فيه كاميرا الهواتف الذكية جزءا أساسيا من صناعة المحتوى المصري، لم يعد التصوير الاحترافي مرتبطا بالكاميرات باهظة الثمن فقط، بل بات يعتمد بدرجة كبيرة على وعي المستخدم بالتقنيات الأساسية للتصوير. وتشير إرشادات الشركات التقنية المطورة لأنظمة التصوير في الهواتف مثل جوجل وسامسونج إلى أن سلوك المستخدم في التصوير قد يكون العامل الأهم في جودة الصورة أكثر من الاعتياد نفسه. وأيضا هناك تفاصيل صغيرة بنتائج كبيرة تؤكد إرشادات العمل التصوير الصادرة عن شركة الهواتف الذكية أن جودة بصمات أو غبار على العدسة أو إن وجدت يؤدي إلى تشتت الضوء وانخفاض حدة الصورة. رغم بساطة هذه الخطوة إلا أنها تعتبر من أكثر الأخطاء شيوعا بين المستخدمين، ومسح عدستي قبل التصوير مباشرة يرفع من وضوح التفاصيل ويقلل من التشوش البصري خصوصا في إضاءة الليل. وأما بالنسبة للإضاءة الطبيعية بدلا من الفلاش، وبحسب توصيات جوجل في تقنية التصوير عبر الهواتف، فإن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية يعطي نتائج أكثر توازنا مقارنة بالفلاش المباشرة الذي ينتج ظلالا قاسية أو ألوانا غير واقعية. ويفضل التصوير في أوقات الساعة الذهبية مثل الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، حيث تكون الإضاءة أكثر نعمة ودفئا، ما يمنح الصورة طابعا سينمائيا دون أي تعديلات إضافية. وأما بالنسبة إلى شبكات الكاميرا وقواعدها الثلاثية، فتفعل أو تفعيل شبكة الإطار GRLD من إعداد الكاميرا يساعد على استخدام التطبيق في قاعدة الأثلاث، وهي أحد أهم القواعد التكوين البصرية في التصوير الفوتوغرافي، وهي القاعدة التي تعتمد على توزيع العناصر داخل الإطار بشكل متوازن، تستخدم على نطاق واسع في التصوير الاحترافي لتوجيه عين المشاهد نحو الموضوع الأساسي في الصورة ويقصد فيها شبكة الإطار. أيضا التحكم اليدوي في التركيز والإضافة. تشير وثائق الدعم الفني لتطبيقات التصوير في أندرويد إلى أن الضغط على الشاشة لتحديد نقطة التركيز مع تعديل شريط الإضاءة يتيح تحكما دقيقا في نتائج النهائية. وهذه الميزة رغم بساطتها تمنح المستخدم قدرة على تفادي الصورة المفرطة الإضاءة أو المضللة، وتساعد على إبراز التفاصيل في العنصر الأساسي. وهناك تطبيقات تعزز جودة التصوير والتحرير. إلى جانب الكاميرا الافتراضية، تلعب تطبيقات التصوير دورا مهما في تحسين النتائج. ومن أبرز هذه الأدوات أدوبي لايت روم موبايل، فيوفر أدوات احترافية لضبط الألوان والإضاءة والحدة، ويستخدم على نطاق واسع بين المصورين وصناع المحتوى. وسناب سيد، فهو تطبيق مجاني من جوجل يتيح تحديد دقيق للصورة مع أدوات متقدمة مثل تصحيح المنظور وأيضا الانتقال الجزئي. وكاميرات جوجل فيعتمد على تقنية المدى الديناميكي العالي HDR ومعالجة الصورة السحابية لتحسين التفاصيل الخاصة في الإضاءة الضعيفة. فتشير مرجعيات تقنية منشورة على مواقع متخصصة في تقنية الهواتف الذكية إلى أن استخدام هذه التطبيقات يمكن أن يرفع جودة الصورة بشكل ملحوظ مقارنة بمعالجة الافتراضية في بعض الأجهزة. وربما تجنب الزوم الرقمي، من أبرز الأخطاء التي تؤثر على جودة الصورة هو استخدام الزوم الرقمي الذي يؤدي إلى فقدان التفاصيل بسبب تكبير الصورة برمجيا بدلا من بصريا. لذلك تصير شدات التصوير في أنظمة أندرويد بالاقتراب من الهدف بدلا من الابتعاد أو الابتعاد عن التكبير بشكل عام. أما عن الخلفية، عنصر لا يقل أهمية. تؤكد مبادئ التكوين الفوتوغرافي إلى أن الخلفية تلعب دورا محوريا في إبراز الموضوع الأساسي في الخلفيات البسيطة وغير المزدحمة، تساعد على تركيز العين على العنصر الرئيسي، بينما تؤدي الخلفية الفوضوية إلى تشتت الانتباه حتى لو كانت الإضاءة مثالية. أما بالنسبة إلى وضع المدى الديناميكي العالي لموازنة المشهد، فتقنية المدى الديناميكي العالي HDR أصبحت معيارا أساسيا في هواتف أندرويد الحديثة،
حيث تعتمد على دمج عدة صور بمستويات إضاءة مختلفة لإنتاج صورة واحدة متوازنة، وتوصي بإرشادة الشركة باستخدام هذه الميزة في المشاهدة ذات التباين العالي بين الصورة والظل. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: إذن عدنا لكم مستمعينا إلى فقرة ختام البرنامج، فقرة حدث.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 641 المسلمون بقيادة عمرو بن العاص يتمكنون من القضاء على آخر معقر الروم في الإسكندرية، وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصة حصن بالبون الذين كان يشكل عاصمة الحكم الرومي في مصر.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1898 المملكة المتحدة تجبر الحكومة الصينية على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكريا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من يونيو من عام 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن للشعب تنحيه عن رئاسة الجمهورية، وذلك بسبب الهزيمة في حرب الأيام الستة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2006 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 المجلس الوطني السوري ينتخب عبد الباسط سيد رئيسا له خلفا لبرهان جيليور.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2019 مئات الآلاف من الناس يتظاهرون ضد مشروع قانوني لتسليم المجرمين بين حكومة هونغ كونغ والحكومة الاتحادية الصينية خوفا من خرق الخصوصية القانونية للمدينة المتمتعة بحكم ذاتي وأمنها الشخصي. إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام فقراتنا المتنوعة من برنامج قهوة مأربية، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميلة رحمة عبد الله، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القاضي. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

طاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أهلاً وسهلاً.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

Lucinda. فالتزم مذهبي واسمح برشفه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

كل ما هي حضنت لنا ودد وأهوى وصارت ودهوى وعد ودهوى وصارت.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

بالحق هد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح أرعد بالحق هد وبالسلاح

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.